0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه.

0: إمارات الأمل
1: نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

0: آلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-27، دبي 39-28، الشارجة 39-26، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-28. اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: كل شيء.
1: طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف وشغف. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
1: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال. وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
2: دانات من بلادي.

0: المحطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك

إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

دوم تدور على جديد وتحب تكون مواكب للهيتس، هيا لا ترتعد. خليك مثبت على إمارات FM.

0: السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
1: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
0: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
1: زين لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
0: ها شفتي كيف تتحرينا مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق، ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
1: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
0: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور. وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
1: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا أسوق.
0: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
1: والله صدقتي، وأنا أصلا مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
0: خلي هدفك إنك توصلين بأمان مو بتوصلين بسرعة.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة. أوعج.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: كل يوم
2: منك
1: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
0: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
1: مسانا أحلى
2: منك
1: وانت ويانا.

تسمع وكأنك ترى. من الإمارات، من هنا تبدأ الحكاية، إنجازات تصنع وأفكار تتحول إلى واقع. في كل حلقة نكتشف جانبا جديدا من حكاية وطن ومساحة من ميادين النجاح. من الإمارات نروي القصة. جهود الإمارات لصون البيئة. الكربون الأزرق، هذا الاسم يبدو للوهلة الأولى أقرب إلى الخيال العلمي، لكن الحقيقة أن هذا الكربون موجود هنا في سواحل الإمارات، تحت جذور أشجار القرم أو المانغروف، وفي التربة الساحلية وبين المياه الضحلة التي تحولت على مدى عقود إلى موائل طبيعية نابضة بالحياة. ومن هنا تبدأ الحكاية، حكاية بذرة صغيرة يمكن أن تصل إلى الأرض من السماء بفضل طائرة من دون طيار. في أبوظبي تحولت هذه الفكرة إلى مشروع بيئي حقيقي ضمن مشروع الكربون الأزرق الذي نفذته هيئة البيئة أبوظبي بالتعاون مع شركة إنجي وبالشراكة مع ديستانت إميجري لتجربة الزراعة لزراعة أكثر من 35 ألف بذرة قرم في بحيرة المرفأ باستخدام الطائرات من دون طيار. كانت تلك المرحلة امتداداً لتجارب بدأت في عام 2020 وأظهرت نسب نجاح وصلت إلى نحو 48%، ثم تطورت التجربة. في يناير 2023 أعلنت الهيئة نجاحها في زراعة 1,000,000 بذرة قرم باستخدام الطائرات من دون طيار في مواقع مختلفة حول المرفأ. لم تكن الطائرة هنا مجرد وسيلة لنثر البذور، التقنية تطورت لتشمل مراقبة نمو الشتلات الصغيرة ورسم خرائط الموائل وإنتاج صور ثلاثية الأبعاد، مع العمل على تطوير أدوات للرصد باستخدام تقنيات تعلم الآلة. الفكرة بسيطة في ظاهرها، لكنها تقوم على علم دقيق، اختيار المواقع المناسبة للزراعة، تحديد أنماط توزيع البذور، تطوير طرق الإنبات، ثم بعد ذلك متابعة ما يحدث بعد الزراعة. القرم أو أشجار المانغروف ليست أشجاراً عادية، هي أحد أهم النظم البيئية الساحلية في دولة الإمارات، يعيش في البيئة المالحة ويوفر موائل للكائنات البحرية والطيور، ويسهم في استقرار السواحل والحد من التآكل، كما يساعد على تخزين الكربون. من هنا من الكربون يأتي مفهوم الكربون الأزرق، هو الكربون المخزن في النظم البيئية الساحلية والبحرية ومن بينها غابات القرم. في أبوظبي لا تتحدث الأرقام عن تجربة محدودة، مساحة أشجار القرم في الإمارة تبلغ نحو 176 كيلو مترا مربعا، تشمل الأشجار الطبيعية والمزروعة، فيما تشير هيئة البيئة أبوظبي إلى أن جهود الاستعادة والزراعة والحماية أسهمت في زيادة مساحة القرم بأكثر من 35%. كما تجاوز عدد أشجار القرم التي زرعت في أبوظبي منذ بدء جهود الاستعادة 40 مليون شجرة. هنا يتغير معنى الشجرة، هي ليست مجرد عنصر أخضر في المشهد، إنها موئل للتنوع البيولوجي وحاجز طبيعي للساحل ومخزن للكربون، وهي أداة من أدوات التكيف مع تغير المناخ. لهذا أصبحت استعادة أشجار القرم جزءاً من استراتيجية بيئية أوسع في دولة الإمارات. من الساحل إلى اليابسة، إذا كان القرم يحمي السواحل فإن مواجهة التصحر تبدأ من اليابسة. دولة الإمارات دولة ذات بيئة صحراوية، تعاملت مع هذا الواقع منذ البدايات باعتباره تحدياً يحتاج إلى إدارة علمية للأرض والمياه وكذلك الغطاء النباتي. لهذا جاءت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر تستهدف رفع كفاءة نظم الإنتاج المحلية بنسبة 40% وإعادة تأهيل واستعادة ما لا يقل عن 80% من الأراضي المتدهورة حسب الاقتضاء، إلى جانب رفع كفاءة استهلاك المياه وزيادة استخدام المياه المعالجة إلى نسبة 60%. تقوم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر على حماية النظم البيئية والتكيف مع آثار تغير المناخ وتعزيز الوعي والبحث العلمي وتوظيف التقنيات الحديثة وتوسيع الشراكات. وهكذا فإن مكافحة التصحر لا تختصر في زيادة عدد الأشجار، هي إدارة متكاملة للأرض والمياه والنباتات وتنمية المعرفة. في هذه المنظومة أصبحت التكنولوجيا جزءاً من العمل البيئي. حين تدخل التقنيات إلى الميدان، الطائرات من دون طيار أو الدرونز يمكن أن تنثر البذور في المواقع المناسبة وتصل بالتالي إلى مناطق يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية، وتساعد الدرونز في مراقبة الغطاء النباتي والموائل الطبيعية. بحسب وكالة أنباء الإمارات وام، تشير إلى استخدام تقنيات حديثة في زراعة النباتات المحلية بما فيها الغاف والسمر إلى جانب تقنيات الرصد والتحليل البيئي. وفي أبوظبي أصبحت تجربة القرم نموذجاً واضحاً على دمج التكنولوجيا بالاستعادة البيئية. ازرع الإمارات. من البيئة إلى الزراعة تتسع الصورة.

في أكتوبر من عام 2024 أطلقت دولة الإمارات البرنامج الوطني ازرع الإمارات. يهدف هذا البرنامج إلى دعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي المستدام وتوسيع الرقعة الخضراء وتشجيع مشاركة المجتمع والقطاع الخاص مع توظيف التقنيات الحديثة في تطوير القطاع الزراعي. برنامج ازرع الإمارات لا ينظر إلى الزراعة باعتبارها إنتاجاً للغذاء فقط، بل باعتبارها جزءاً من منظومة أوسع تشمل الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد والتقنيات الزراعية والمشاركة المجتمعية. في يناير عام 2025 جاءت مبادرة 100,000 فسيلة بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة التربية والتعليم لتوزيع الفسائل على مدارس الحكومية في الدولة. تعريف الطلبة بأهمية الزراعة والتشجير، تحويل المعرفة البيئية إلى ممارسة حياتية. الفسيلة التي يزرعها الطالب اليوم قد تكون بعد سنوات جزءاً من مشهد أكثر خضرة، وهنا يصبح التشجير أيضاً تعليماً. لكن زيادة عدد الأشجار ليست وحدها معياراً للنجاح، فالشجرة المناسبة في المكان المناسب. الأهم هو أن تكون الزراعة مناسبة للبيئة من حولها. لهذا السبب أطلقت هيئة البيئة أبوظبي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة في سبتمبر عام 2024 الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات. هو أول دليل وطني متخصص في إعادة تأهيل أشجار المنقروف، يضع منهجية تراعي طبيعة النظم البيئية المحلية بدءا من تقييم الموقع مرورا باختيار أساليب الاستعادة المناسبة ووصولا إلى المتابعة والرصد الدوري. هذا يترجم تحولا مهما. استعادة الطبيعة لم تعد عملية غرس وتنتهي، هي عملية تبدأ بالتقييم والزراعة والقياس ثم المراقبة، من 35,000 بذرة إلى مليون. بدأ المشروع الذي بدأنا به هذا الوثائقي في منطقة المرفأ بتجارب محدودة، أكثر من 35,000 بذرة باستخدام الطائرات من دون طيار، ثم جاءت بعد ذلك المرحلة الأكبر، مليون بذرة قرم في مواقع مختلفة حول المرفأ. ومع كل مرحلة تطورت طريقة إنبات البذور وآليات توزيع البذور وتصميم الطائرات من دون طيار. هنا تظهر قيمة التجربة الحقيقية، ليست في عدد البذور وحدها، بل في المعرفة التي تراكمت معها، معرفة يمكن استخدامها في مشاريع أخرى ومواقع مختلفة. الغاف ذاكرة الأرض. على اليابسة تقف شجرة أخرى في قلب الحكاية البيئية في الإمارات، الغاف، شجرة محلية ارتبطت بالبيئة المحلية وقدرتها على تحمل الجفاف والظروف الصحراوية، جعلتها واحدة من أهم الأشجار المحلية في دولة الإمارات. أولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه اهتماماً كبيراً بالنباتات المحلية والتشجير، ومن بينها الغاف. الغاف اليوم ليس رمزاً بيئياً فقط، هو عنصر مهم في مقاومة التصحر ودعم التنوع البيولوجي. يمكن لشجرة غاف واحدة والتي تبلغ من العمر 10 سنوات أن تحتجز قرابة 34 كيلوغراماً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً أو تزيد بقليل، رقم لشجرة واحدة. لكن القيمة تتضاعف عندما تتحول الشجرة إلى غطاء نباتي واسع. في هذا المجال دخلت التكنولوجيا إلى المشهد، فقد استخدمت الجهات المعنية الطائرات من دون طيار في نثر بذور الغاف والسمر في مواقع مختارة ضمن جهود دعم النباتات المحلية وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية. في دولة الإمارات ليست العلاقة مع التشجير جديدة، منذ عقود ارتبطت حماية البيئة بمشروع التنمية نفسه، وكانت أشجار القرم جزءاً مبكراً من هذا النهج، إذ تشير هيئة البيئة أبوظبي إلى أن أول مشروع لزراعة المنقروف على ساحل أبوظبي بدأت عام 1966، فيما توسعت جهود الاستعادة والزراعة لاحقاً على نطاق واسع. اليوم

تغيرت الأدوات. بالأمس كانت الشتلة تحملها اليد، اليوم يمكن أن تحملها طائرة من دون طيار. بالأمس كانت خبرة المزارع والمراقب البيئي هي الأداة الوحيدة، اليوم تضاف إليها الأقمار الصناعية البيئية، نظم المعلومات الجغرافية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. لكن الهدف يبقى هو الهدف الأصيل، حماية الأرض وتعزيز قدرتها على الصمود وصون البيئة. في سياق استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف كوب 28 جاءت مبادرة غرس الإمارات. الفكرة كانت تحويل كل زائر للمؤتمر إلى أثر بيئي، زراعة عشرات أشجار قرم مقابل كل زائر. في إبريل 2024 أعلنت هيئة البيئة أبوظبي زراعة 850 ألف شجرة قرم ضمن المبادرة في مواقع ساحلية مناسبة لنموها، من بينها محمية مروح البحرية للمحيط الحيوي ومدينة المرفا وجزيرة الجبيل. وقدرت الهيئة أن هذه الأشجار ستسهم في امتصاص نحو 170 طنا من الكربون سنويا. هنا تحولت فعالية عالمية مثل كوب 28 إلى أثر ملموس يمكن أن يبقى على السواحل لسنوات طويلة. من الصحراء إلى الساحل، ومن الغاف إلى القرم، تتواصل الحكاية. حكاية أرض لا تكتفي بأن تتكيف مع ظروفها الطبيعية، بل تعمل بالعلم والتخطيط والتقنيات الحديثة لتعزيز قدرتها على الصمود. الكربون الأزرق ليس قصة خيال علمي، جزء من قصة حقيقية تبدأ ببذرة وتكبر بشجرة وتتسع إلى غابات، ثم تتحول إلى مساحات جديدة للحياة. من الإمارات سلسلة وثائقية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج خالد الشامسي.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
4: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد، من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
5: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

مستمعينا السلام عليكم وصباحكم خير. صباح اليوم مختلف. اسمحوا لي في البداية أن بقلوب مؤمنة بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعي بخالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإلى أسرة آل مكتوم الكرام وأهل الفقيد الكرام وإلى أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود وإلى شعب دولة الإمارات في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. مستمعين، برحيله تفقد الإمارات واحد من رجالها وأبنائها الذين امتدت مسيرتهم بالعطاء وخدمة الوطن وارتبط اسمهم بمحطات راسخة في مسيرة الرياضة والفروسية تاركا خلفه سيرة طيبة وأثرا يبقى شاهدا على ما قدم. رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رحمة واسعة وجزاه الله عن وطنه وأهله وعنا خير الجزاء وجعل ما قدم في ميزان حسناته وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته وذويه ومحبيه وشعب الإمارات جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

مستمعينا من جديد، صباحكم خير. كل أقدار الله سبحانه وتعالى فيها الخير. صباح اليوم مختلف لأن الحياة أحيانا ما تعطينا فرصة أن نرتب مشاعرنا قبل ما يبدأ يومنا. ننام وحنا نعرف تقريبا شو بنسوي باكر، يعني وين بنروح، منو بنقابل، شو عندنا من مواعيد والتزامات. ولكن أحيانا نقوم نصحى على خبر يغير شكل الصبح كله. بالأمس فقدت الإمارات المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والذي انتقل إلى جوار ربه صباح الاثنين 21 من سبتمبر، رحمه الله رحمة واسعة. وألهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وآل مكتوم الكرام وأهل الإمارات، ألهمهم الصبر والسلوان. لكن صباحنا اليوم

ما رح يكون فقط عن الرحيل، رح يكون عن الأشياء اللي يخلينا الرحيل ننتبه لها في الحياة، عن الناس اللي نحبهم، عن الوفاء، عن الأثر، عن الظروف اللي تينا من غير موعد تباغتنا فجأة، وعن أشياء كثير نعتقد أن عندنا وقت نسويها بعدين. يمكن بعض الصباحات تعطينا أخبار، بعض الصباحات تعطينا معنى، وهالصباح يستحق أن نتأمل معناه. لما تتغير الخطة في شيء غريب في الإنسان، كلنا فينا هالشيء، نحب نخطط، نفتح التقويم، نرتب الأسبوع ونقول اليوم بسوي فيه هالشيء، والشهر الجاي راح أسوي هذاك الشيء، وكأن الحياة وقعت معانا عقد أنها بتمشي حسب جدولنا، لكن الحياة ما وقعت ويانا شيء. أحيانا في مكالمة واحدة، خبر واحد، ظرف عائلي، تغيير في العمل، يتغير كل شيء، وهني يظهر نوع مختلف من القوة. مو بالقوة اللي تقول أنا ما تأثرت، لا، هاي مو بقوة. القوة أحيانا أنك تقول تأثرت، انجرحت، لكن بعرف كيف أكمل. في علم النفس يسمونها المرونة النفسية، وفي الجمعية الأمريكية لعلم النفس تعرف المرونة بأنها القدرة على التكيف مع التجارب الصعبة من خلال المرونة الذهنية، العقلية، والعاطفية، والسلوكية. يعني مو مطلوب منك تتحكم بكل اللي يصير لك، لكن أنا هني ما بكلمكم عن معنى المرونة في علم النفس ولا عن تفسيرها في الجمعية الأمريكية لعلم النفس. سمحوا لي هني أني أكلمكم عن المرونة النفسية في إيماننا، في ديننا، في يقيننا. المرونة اللي تعلمها من ديننا واللي تعلمناها من الإيمان بالله سبحانه وتعالى أعمق وايد، فيها معنى أعمق يرافق الإنسان يوم الحياة بشيء ما اختاره، الإيمان بالقضاء والقدر والصبر والرضا والتوكل على الله. الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن أن ما وقع قد وقع بعلم الله وتقديره، حتى ولو لم تفهمه ولم تفهم الحكمة منه. والصبر، أنك ما تخلي الألم يسلب منك ثباتك ويقينك وإيمانك، وأنك تحتسب وتواصل دربك قد ما تقدر. أما الرضا، واللي أعتبره أسمى مراحل المرونة والتقبل، الرضا مرتبة أوسع، أن يطمئن القلب إلى قضاء الله من غير اعتراض عليه، من دون ما تعترض على القضاء، تطمئن إلى قضاء ربك، حتى وإن بقي الحزن والألم. أما حبايبي التوكل، فهو أنك ما تتوقف أبدا عن الأخذ بالأسباب، تعمل وتحاول وتعالج وتصلح وتزين قد ما تقدر، ثم تسلم ما لا تملكه إلى الله سبحانه وتعالى، مالك كل شيء.

نستقبله وكيف نتصرف من بعده. وبين الأخذ بالأسباب والتسليم لله، هني يشوف الإنسان المساحة اللي يسند فيها قلبه يوم تعجز كل جوارحه عن التصرف، يسند قلبه لرب العالمين وقضاء رب العالمين. القوة مو بأنك ما تتأثر أبدا، كلنا بشر ورب البشر خالقنا من مجموعة مشاعر فيها الصبر، فيها الانهيار، فيها الحكمة، فيها كل شيء، وعطانا دليل نمشي عليه في درب الحياة ينجينا ويساندنا ويخرجنا من كل تحديات وآلام الحياة. ويمكن لهالسبب الحياة ما تقيس قوتنا بالأيام اللي مشت مثل ما نبغي، تقيسها أكثر بالأيام اللي ما مشت مثل ما نبغي، ومع ذلك صبرنا ومشينا وكملنا. حبايبي لا تأجلون الأشياء الجميلة، في جملة وايد نقولها بعدين، كلمة بعدين، بزوره بعدين، بعتذر بعدين، بقول له شكرا بعدين. وأغرب شيء أن الأشياء اللي تكون ثقيلة على قلوبنا نسوي لها موعد، لكن الأشياء الجميلة نأجلها. كم شخص في حياتك يستحق منك اليوم كلمة وأنت من فترة تقول عقب كلمة؟ مو بلازم المناسبة تكون كبيرة، يمكن شخص وقف معاك من 10 سنين وما نسيته، يمكن أستاذ في المدرسة غير فيك شيء، يمكن زميل في العمل يسندك كل يوم وأنت تعودت على وجوده لدرجة أنك نسيت تشكره، يمكن أم كل يوم تسأل عنها بسرعة، يما تبين شيء، يما خاطر تشوف شيء وانت على الباب ها طالع، تقول لك لا يا ولدي ربي يحفظك وتمشي، مع انها يمكن كانت تباك تقعد ولو دقيقة تجابلها، تشوف وجهك، تشوف مبسمك، تشوف عيونك، تملي عينها بشوفتك. تقرير الجراح العالمي الأمريكي عن التواصل الاجتماعي يوصي بشيء وايد بسيط، استثمروا وقت في العلاقات، كونوا حاضرين مع الناس، لا تحرموهم ولا تهجروهم، عبروا دائما عن الامتنان، الشكر والتقدير والمحبة، وساندوا بعضكم البعض، لأن العلاقات ما تعيش بالنوايا وحدها مهما كانت نيتك طيبة. الوفاء كلمة كبيرة، لكن تطبيقها مرات يكون في أشياء صغيرة جدا، أنك ما تنكر المعروف حتى لو اختلفت مع الشخص بعد سنوات. اذكروا الإحسان بينكم، أنك تحفظ الود حتى يوم تنتهي المصلحة. والأجمل أن الوفاء ما يحتاج جمهور ولا يحتاج الشخص الثاني حتى أنه يعرف أنك وفيت له. أحيانا نعتقد أن الوفاء يظهر بعد فقد الإنسان، لكن يمكن أجمل وفاء هو اللي نعطيه للناس وهم موجودين، نقول لهم أنا أذكر موقفك وأذكر وقفتك، أنا أقدر جهدك، أنا ما نسيت اللي سويته عشاني. لا تنتظر أن تتحول علاقتك بإنسان إلى ذكرى عشان تبدأ تتكلم عن جمال هالإنسان.

0: إذن مستمعينا، هذه كانت افتتاحيتنا من القلب لكم، وبعد لحظات موعدنا كالعادة مع حركة السير والمرور.
1: قبل لا تحرك خل عينك عدرك.
0: إذن عبد الرحمن زميلنا العزيز عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي كعادته دائما يعطيكم العافية، يطلعنا على حركة السير والمرور والطرقات في العاصمة أبوظبي. عبد الرحمن يسعد صباحك بالخير.
2: صباحك الله بالنور والسرور الشمس، صباح جميل لتشكري جميع مستمعين بداية مرات دسم، من لكم يوم جميل يا رب.
0: آمين يا رب العالمين، وحسن الله عزاك وعزانا وعزا شعب الإمارات كله في فقيد الوطن. تفضل.
2: آمين يا رب، الله يجعلها آخر الأحسان. شخص عزيز علينا جميعا.
0: نعم نعم، اللهم أسكنه فسيحة في جناته يا رب العالمين، اللهم أسكنه الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصديقين والشهداء يا رب العالمين.
2: آمين يا رب. ما يخص حركة سير شمس، حب أطمنكم يجزينه فقط كثافة مركبات. مركز هذه الكثافة على المداخل والطرق الرئيسية من جسر المقطع مصفح باتجاه الداخل، وكذلك شرق الجارب بنفس الاتجاه، وعلى سر مدينة خليفة واستشرفها باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع السوق باتجاه سم صفح، ومن سلسلة النخل باتجاه سر المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين، بالإضافة إلى شارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي في هذا الكل مردينا حتى الآن في ساعات الصباح الأولى في طرقات العاصمة.
0: يعطيك العافية عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. وطبعا كان معنا عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفانا بحركة السير والمرور في العاصمة أبوظبي. مستمعينا، درب السلامة لكل من يسمعنا.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
4: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
5: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 من سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
6: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
7: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
8: اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.
9: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة rimol.ae.
10: بنك الإمارات دبي الوطني.
11: رتب أفكارك، خفف أعذارك، وخلي الإنجاز دوم شعارك مع أحلى صباح.

فكرة تمر، أغنية تطربك وتسر، وبين هالاثنين صباحنا وياك مستمر. أحلى صباح.

0: مستمعينا يسعد صباحكم بكل خير يا رب العالمين. اليوم بناخذ دقائق نستذكر فيها مع بعض سيرة المخفور بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وهي سيرة عطرة، سيرة يمكن عشقها الشباب بكل ما فيها من روح طيبة وحب للحياة وللمنافسة وللجمال، شيء يعني يشرح معنى الأثر، كيف يكون الأثر بطريقة جميلة. الأماكن: نادي الوصل، الخيل، الرياضات البحرية، ومضمار جبل علي. يعني المخفور اللي امتدت إسهاماته الرياضية لأكثر من 4 عقود، لأكثر من 40 سنة، وهو يهتم بالشباب وبالرياضات المختلفة. دوم ارتبط اسمه بتأسيس نادي الوصل سنة 1960، وفي سنة 1983 حققت خيوله المسجلة باسم وصل أول انتصار بارز لها في سباق الألفي جينز الإيرلندي، يعني وفي 1988 أيضا كان أول رئيس لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية. في عام 1990 أنشئ مضمار جبل علي، لكن أنشئ وفق المواصفات اللي وضعها الشيخ أحمد بن راشد ربي يغفر له ويرحمه. هذه المواصفات هو بنفسه وضعها مع المدرب دروبا. اليوم لما نقول جبل علي في عالم سباقات الخيل، نحن نتكلم عن تاريخ كامل. خلف هذا التاريخ اسم الشيخ أحمد بن راشد، وهني الفكرة اللي يعني أشوفها تستحق أن نوقف عندها. بعض الناس يمرون بالمكان وبالأماكن، وبعض الناس يتركون شيء في المكان يبقى سنين، وتكبر أجيال وأجيال وأجيال على الأثر الطيب اللي هو تركه في هذا المكان. هذا يخليني أسأل نفسي وأسألكم، في المكان اللي أنت اليوم مثلا تداوم فيه، لو غبت عن دوامك يوم، شو الشيء اللي عادة الناس راح تقوله؟ فلان كان هني، وين فلان؟ كل الناس راح تدورك، كل الناس راح تسأل عنك، ولا ما حد بيحس فيك. الأثر مو بلازم يكون كبير. يمكن واحد يسمعني الحين ويقول زين أنا ما عندي نادي ولا مضمار ولا مؤسسة، أمنو قال أن الأثر يعني لازم يكون مبنى؟ ترى الغاية من كل هذا الرياضة، وديننا الإسلامي حثنا على الرياضة وعلى أن يتجه شبابنا من صغرهم للرياضة، للرياضات بمختلف أنواعها. فأم بلازم يكون عندك نادي، ولا لازم يكون عندك مضمار ولا مؤسسة. يمكن عندك أثر، يمكن عندك رزق الله سبحانه وتعالى بقرة عين ولدك أو بنتك، وأحسنت تربيته وأحسنت تأديبه، وزرعت فيه وغرست فيه القيم اللي بتتم معاه طول حياته. يمكن أنت موظف صغير، ولكن القائد في عملك وثق فيك، ومن دون الجميع يثق فيك أنت. يمكن شخص كان يمر بوقت صعب ويلست تسمعه حتى لو كنت سرحان، لكن الأجمل أنك سمعته بإنصات. فكرة اقترحتها في دوامك من سنين، ولليوم بعد عشرات السنين هذه الفكرة قاعدة تستخدم وتفيد الناس وتفيد غيرك وتفيد المتعاملين وتسهل حياتهم. باب فتحت الإنسان غلطة سامحت فيها حد، كلمة قلتها لطفل صغير والطفل ترى ما ينسى وظلت في باله وهو يكبر. نحن مرات نقيس قيمة الإنسان بحجم الشيء اللي ينجزه، لكن بعض أعظم أثارنا اللي نتركها ما راح نعرف عنها أصلا. يمكن كلمة قلتها ونسيتها أنت، لكن هذه الكلمة غيرت قرار مهم ومصيري في حياة إنسان. عشان تشيف حبايبي لا تستصغرون أبدا، لا تستصغر الخير الصغير، لأن ما نعرف أبدا أي جزء منه رح يبقى في الآخر، أي جزء رح يتم. وهني ما نقول لما يمر الإنسان بظرف من الظروف الصعبة، أحيانا يكون عندنا رغبة غريبة أن لازم نقول شيء، ندور عن الجملة المثالية، نحاول نخفف أحيانا من كثر ما يعني نحاتي ونبغى نخفف عن الشخص، نقول كلام يمكن الشخص ما يحتاج أصلا يسمعه. لا تفكر شلون ما أفكر، لا تزعل شلون ما يزعل، لازم تكون قوي. ومين قال أن القوة معناها أني ما أحس وما أزعل؟ وهني بكل بساطة حضورك بحد ذاته هو أكبر مساندة ممكن يحتاجها الشخص اللي يمر بموقف. الإنسان اللي يمر بالفقد ما يحتاج منا أن يعني نزيل للألم شي بلمسة سحرية، لأن أصلا ما نقدر، ما حد يقدر، لكن يستفاد من وجود شخص يعترف بألمه ويكون عدالة سندة، يكون يخليه يعبر عن مشاعره بدون ما يعاتبه ولا يحاول أن يعني يقلل من إحساسه هذا. بس كون ويا الشخص اللي يحتاجك، حضورك بحد ذاته يكفي.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح، لا لا لا هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير، الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات. هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم، افتح حساب المليونير

0: من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
2: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
3: اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.
2: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
4: بنك الإمارات دبي الوطني

إذن جولة على أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. رئيس الدولة ونائبه ينعون أحمد بن راشد آل مكتوم. سمو رئيس الدولة محمد بن زايد إسهاماته الوطنية شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء. سمو الشيخ محمد بن راشد تغيب عن أعيننا ولا تغيب عن دعائنا وقلوبنا. منصور بن زايد نسأل الله أن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان. طحنون بن زايد خالص العزاء وصادق مشاعر المواساة. حمدان بن زايد جزاه الله خيرا على أعماله ومآثره الطيبة. سمو الشيخ هزاع بن زايد جميل الصبر والسلوان لأهل وذوي الفقيد. ديوان الرئاسة تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه. وإقامة صلاة الجنازة على جثمان الفقيد اليوم. من الاتحاد أيضا خالد بن محمد بن زايد يصدر قرارا بتعيين سعود الحسني مديرا عاما لمكتب أبوظبي للإعلام. الفارس الشهم ثلاثة تقدم 9 صهاريج مياه لغزة. في أبوظبي منظومة متكاملة للتحقق من انبعاثات غازات الدفينة في أبوظبي. عبد الله بن زايد يترأس وفد الدولة في اجتماعات الجمعية العامة. وسموه بناء منظومة أمم متحدة أكثر كفاءة. أيضا بدعم من مؤسسة إرث زايد الإنساني خليفة الدولية لنخيل التمر تنظم مهرجان التمور الأثيوبية الثاني. ودعم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة 48 جناح شارك في المعرض. خيرية الشارقة تنفذ مبادرات إنسانية بمصر، 34 عملية قسطرة وقلب مفتوح ضمن حملة القلوب الصغيرة. حقوق الإنسان والرقابة النووية تبحثان تعزيز ضمانات السلامة والاستدامة البيئية.

في الاتحاد اليوم ديوان الرئاسة ودواوين الحكام تنعي أحمد بن راشد آل مكتوم، وحداد رسمي وتنكيس للأعلام في دبي لمدة 10 أيام. صلاة الجنازة على جثمان الفقيد، ومجلس زعبيل يستقبل المعزين 3 أيام. وأحمد بن راشد في ذمة الله عقود من العطاء، عرف عنه قربه من الناس ودعمه للمبادرات كافة ذات الأثر الاجتماعي. مبادراته دائما عنوان للعمل الإنساني والخيري في أنصع وأرفع صورها. صانع أمجاد الوصل ومؤسس مضمار جبل علي، أحمد بن راشد فارس الأجيال، 11 بطولة تسطر تاريخ الراحل الكبير مع الوصل، وحياة مليئة بالبطولات، ومضمار جبل علي شاهدا على عشق الخيول. ومن عناوين الاتحاد اليوم، سلطان القاسمي يعتمد 6700 طلب دعم

سكني لمواطنين في الشارقة، وإنجاز 734 مسكناً متعثراً على نفقة حكومة الشارقة بقيمة تزيد على 603 ملايين درهم. ومستمعين، بمشاركة 23 جامعة ووجهة أكاديمية ومؤسسية، انطلاق النسخة الثامنة من معرض التخصصات الجامعي بالشارقة، معرض التخصصات الجامعي بالشارقة، 924 طالبة يتعرفن على البرامج الدراسية وخيارات القبول. وفي جلسة مع طلبة مدرسة محمد بن خالد، شمة بنت محمد الهوية تنمو من خلال الوعي والانتماء. الجلسة تناولت القيم الوطنية والهوية وأهمية القراءة في بناء وعي الأجيال الجديدة. وبرعاية سيف بن زايد، معرض واجهة التعليم ينطلق اليوم بمشاركة 580 جامعة ومؤسسة، وتطوير المنظومة التعليمية وإعداد الطلبة لمتطلبات المستقبل، و22 مشروع مبتكر تقدمها وزارة التربية والتعليم. وإن شاء الله اليوم في سياق حلقتنا سنعرج على معرض واجهة التعليم، الهدف والرسالة. انهيان بن مبارك، منظومة متكاملة من الأنشطة احتفاء بالإماراتيات، المرأة شريكة في صياغة مستقبل وطننا الغالي، ولجان التسامح في 28 جهة حكومية تشارك في الأنشطة. وآلية لتسجيل المحققين واعتمادهم وفق متطلبات ومعايير واضحة، منظومة للتحقق من انبعاثات غازات الدفينة بأبوظبي، إعداد خطط قياس الانبعاثات وتقاريرها والتحقق من بياناتها. تعزيز أيضا في نفس السياق تنافسية القطاعات الصناعية ودعم تحولها نحو أنماط إنتاج أكثر كفاءة واستدامة. أيضا عن المنظومة التحقق من انبعاثات الغازات الدفينة في أبوظبي، قاعدة رقمية تتولى الهيئة إنشاء وتشغيل وإدارة قاعدة بيانات رقمية للانبعاثات، تشمل استلام تقارير الانبعاثات والتحقق منها إلكترونيا وحفظها وأرشفتها وضمان جودة البيانات ودقتها وسريتها، إلى جانب تحديثها وتوثيق مصادرها. وبما أننا نتحدث عن البيئة وعن الاستدامة، ودعما للتشجير والاستدامة البيئية، 200 ألف شتلة تنتجها بلدية الظفرة سنوياً،

اعتمدتها صحة أبو ظبي ثلاث مراكز تميز متخصصة في سرطان الثدي، وضمن حملة الاستقطاب عبر مجالس الإمارات بدء استقبال المواطنين الراغبين في الانضمام إلى الحرس الوطني. أخيرا مستمعينا، من عناويننا في الاتحاد اليوم من تاريخ 6

26 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر الإمارات تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
4: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
5: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
6: الدكتورة
7: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
8: بنك الإمارات دبي الوطني.
9: في الإمارات طموحنا ما له حدود، والمستحيل ما له في قاموسنا وجود. أحلى صباح.

0: مستمعينا، في ثلاث أنواع من الناس نحتاجهم. وكنت قريت شيء جميل، أتمنى أن أيضا يعني حبيت أشارككم، وأتمنى أن يعيبكم أيضا. أثناء تحضير الحلقة، علماء النفس اللي تحدثت إليهم الجمعية الأمريكية لعلم النفس وصفوا ثلاث أنواع من الدعم يحتاجها الإنسان وقت الفقد، والظروف الصعبة. وقت الفقد والظروف الصعبة، ثلاث أنواع: شخص يسمعك، شخص يساعدك بالفعل، وشخص يعطيك أحيانا مساحة حتى لو بسيطة. هذه المساحة تقدر تخرج فيها قليل من ثقل الظروف اللي تمر فيها. وفكرت سبحان الله، فعلا مو بكل صديق لازم يؤدي كل هذه الأدوار. في صديق تتصل بس ساعة 3 الفير لأنك تعرف أنه بيسمعك، وفي شخص ما يعرف يتكلم وايد لكن تقول له محتاجك يقول لك وين أنت، وين جاي إنك. وفي شخص مجرد وجوده في حياتك أو مجرد ما تحتاجه يخليك تبتسم رغم كل شيء، تبتسم. فإذا أنعم الله عليك بهالأنواع الثلاثة من الأشخاص القريبين منك في حياتك، أو حتى واحد منهم، قدره. وأعرف أن اللي عندك شيء وايد غالي، أما إذا ما عندك حاول أنت تكون واحد منهم لشخص ثاني، مو بعيب. وما في يعني الإنسان ما يحتاج الوقفات هذه إلا في الظروف هذه. فبما أننا نحن الآن وفي هذه الظروف، فلعلها يعني من الأثر الطيب اللي تركه الشيخ أحمد، أن كيف نتعامل مع الفقد، وكيف شيوخنا يعلمونا كيف بعد نتعامل مع الفقد، كيف يكون التسليم بقضاء الله وقدره، كيف يكون الأثر الطيب، وكيف تكمل من بعد المشوار.
1: صباح الخير بوظبي، الأجواء الصحية مبشرة. في كارفور بنرتب الممرات ومناطق الكاشير وبنقرب لكم الخيارات الأفضل، والعلامة التغذوية موجودة على أكثر من 660 منتج. وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات. وعلى طلبات مارت، فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها، وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح. نحتفي بالأبطال اللي يخلون بوظبي أصح. الحياة الصحية في بوظبي، امنوا بطلنا الجاي.
2: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبو ظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبو ظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي، وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس مسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات، ومؤسس بوستن داينامكس، إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنيك.
4: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
5: بنك الإمارات دبي الوطني.
6: فكرة مر

مستمعينا، موسم الإنفلونزا قد بدأ بالفعل، لكن حماية نفسك وأحبابك أسهل من أي وقت مضى. تقدر تحصل على لقاح الإنفلونزا مجانا في أي من عيادات صحة في أبوظبي والعين، سواء لك أو لأفراد عائلتك. كل اللي عليك أنك تأخذ خطوة بسيطة للحفاظ على صحتك والوقاية من الإنفلونزا هالموسم. تقدرون تزورون أقرب عيادة من عيادات الصحة القريبة عليكم وتحصلوا على لقاح الإنفلونزا مجانا في عيادات الصحة. عسى ربي دايما يحميكم ودايما تكونون في أحسن صحة وأحسن حال طول المواسم، صيف وشتاء.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
4: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت. اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
5: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
6: بنك الإمارات دبي الوطني.
7: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
8: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات. في الإمارات طموحنا ما له حدود، والمستحيل ما له في قاموسنا وجود. أحلى صباح.

مستمعينا يسعد صباحكم بالخير من جديد. ودائما الإنسان اللي عنده قدر من اليقين، قدر من الإيمان، ينظر لامتحانات رب العالمين وينظر إلى الاختبارات والابتلاءات والظروف اللي رب العالمين يحط عبده فيها، مو بعين التذمر ولا بعين إنكار النعم، لا، يحمد الله على نعمه ويشوف وين النعم موجودة ويخرج من هذه المحن أقوى ونكون أقرب لبعضنا. وهني بستعير كلمة سيدي رئيس الدولة يوم قال البيت متوحد. ترى البيت متوحد مو بكل من قالت في وقت معين ولظرف معين، لا، الكلمة هذه خل نربي عيالنا عليها، لأن دليلها موجود في حياتنا ونشوفها في كل وقت. البيت متوحد. وأمس ما كان الخبر اللي سمعناه الخبر المؤسف، يعني فقيد الوطن، أمس ما كان الخبر خبر يخص بيت في دبي بروحه. صدرت بيانات النعي فورا من ديوان الرئاسة ومن دواوين حكام الإمارات. هالمشهد في الإمارات دائما يحمل معنى أكبر من البروتوكول. نحن 7 إمارات، لكن في اللحظات الإنسانية تظهر حقيقة الاتحاد بطريقة ما تحتاج أنك تشرحها أو توصفها أو تفسرها. يعني فرحة في إمارة نفرح لها كلنا، إنجاز في إمارة نقول إنجاز الإمارات، ويوم يحزن بيت من بيوت الإمارات نحس أن الحزن صدى وصل للبيت الكبير، لكل بيت في كل مكان في الإمارات. يمكن الاتحاد يوم بدأ كقرار عظيم صنع الآباء المؤسسين رحمة الله عليهم، لكن أجمل ما حدث لنا بعد هذا القرار وهو الأثر اللي هو تركه، أجمل شيء صار لنا بعد هذا القرار أن نتحول إلى شعور، إلى إحساس، إلى وحدة، إلى كل حد، كل بيت في إماراتنا 7 هو بيتنا، كل أب في أي إمارة في بيته هو أبوي، كل أم في بيته هي أمي، أختي، أخوي. التلاحم والوحدة والفرحة اللي تجمعنا والحزن اللي يلمنا، وكيف لما نمر بموقف أول من نلجأ لهم ونستمد منهم الصبر ونستمد منهم كيف نتصرف، شو نسوي، كيف نتعامل مع هالموقف. هم قادتنا، نشوفهم، يعني هم اللي يوجهوننا بمعنى الصح. هني تكون التربية، عشان تشيل العلاقة هني مختلفة. علاقة الإمارات، شعب الإمارات بقادة الإمارات، إيه، مو بعلاقة رسمية مراسيم وبروتوكولات. أقرب ما ممكن أقوله أن هي علاقة أب ولي، يربي، يعلم، يصبر، ويصبر مثل ما الأب يصبر علينا في غلطاتنا، نغلط مرة واثنين وعشرة والأب مو من أول مرة ينبهنا، لكن يلاحظ عقب ينبه ويرشد ويوجد لك بدائل ويكلمك. هذه علاقة تربية. فيوم نقول نحن في الإمارات البيت متوحد،
أنا صادقة يوم أقولها، وأنتوا يوم تحسون فيها إحساسكم صادق. بس نقول ولله الحمد، والله يديم علينا يا ربي هذه النعمة. أحيانا المحن تكشف كثير من النعم، يمكن أكثر من الأفراح. فاللهم لك الحمد على بيتنا المتوحد.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
5: الدكتورة فاطمة طاهر.
6: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال. وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
7: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
4: دانات من بلادي. بين الفكرة والإنجاز قرار، وبعدها يبتدي المشوار. أحلى صباح.

مستمعينا يسعد صباحكم بكل خير. ريم مول تقدرون تربحون أحد خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من الريم مول. ما عليكم سوى إنفاق 200 درهم من الحين لين 1 نوفمبر، وبتدخلون السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والأحكام والتفاصيل كلها موجودة في الريم مول دوت اي اي.

مستمعينا، أحيانا الناس ما تتذكر كل شيء بعد سنوات. الناس غالبا ما راح تتذكر شو كنت لابس الأسبوع اللي طاف، ولا كم كان حسابك في البنك، ولا شو كان مسماك الوظيفي الطويل جدا والمعقد اللي كنا نحتاج نفس نحتاج يعني مترجم عشان نفهم المسمى هذا. حتى في كثير من التفاصيل اللي نتعب عليها اليوم راح تختفي، لكن في أشياء ثانية راح تظل وراح تكون موجودة وراح نتذكرها وتتذكرونها. كان إذا شافني سلم علي، يوم احتجت له وقف وياي، مرة غلط وستر علي، كان يشجع الشباب، ما كان يكسر خاطر أحد، كان إذا وعد وفى. يمكن لهذه الأسباب السمعة الحقيقية للإنسان مو باللي هو يكتبها عن نفسه ولا سيرته الذاتية، السمعة الحقيقية هي الكلام اللي يقول الناس عنه لما ما يكون موجود في الغرفة. فلا تنتظر ظرف صعب عشان تتغير، لأن دائما بعض الظروف الكبيرة تقول لك الحياة قصيرة، من اليوم ما بزعل، من اليوم بقرب أكثر من هلي، من اليوم ما بأجل، وبعد أسبوعين نرجع نزعل على موقف في الواتساب. هذه طبيعتنا، ننسى. لكن يمكن الحكمة مو بأن نعيش كل يوم وكأنه آخر يوم. هذه جملة جميلة لكنها وايد صعبة. يمكن الأهدى والأصدق أنك تعيش اليوم وأنت واعي أن اليوم ما رح يتكرر. اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، هذا اليوم بالذات ما بيرجع. الناس الموجودين فيه، الكلمات اللي تقدر تقولها فيه، والخير اللي تقدر تسويه فيه، لا تعتبره مضمون حق باكر. ما في شيء مضمون. الحين اللي تقدر تسويه سويه الحين ولا تتردد.

0: هلا بالشفر وهلا بالجمس. شهر البيكابات بدأ الآن، استعد لموسم البرمة عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
2: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: في الإمارات طموحنا ما له حدود، والمستحيل ما له في قاموسنا وجود. أحلى صباح.

0: لنك على البال حاضر، هذه رسالتي لك من الخاطر في ظرف أبيض.
1: وقبل ما يصير الشكر متأخر، ظرفنا الأبيض اليوم يمكن ما نحطه في الدرج، يمكن نفتحه اليوم وياكم. شو رأيكم؟ في حياتك شخص كل مرة تقول لازم أشكره، لازم أتصل به، لازم أقول له أن موقفه اللي سواه وياي هذا ترى ليه الحين في بالي، لازم أقول لأمي أني أحبها، ولازم أقعد مع أبوي من دون ما يكون في يدي التليفون وكل شوية طالع التليفون، وأصلاً ما في شيء التليفون. لازم أقول لصديقتي القديمة ترى السنوات فرقتنا وقصرت، لكن العشرة للحينها موجودة، وطيب الأصل للحين في قلبي موجود وأذكره. مو بلأن نعيش بخوف من الفقد، بالعكس، لأننا نبغى نعيش بوعي بقيمة الموجود. الوفا ما يبدأ بعد الغياب، والتقدير ما يحتاج مناسبة، والكلمة الطيبة ما يبغى لها تصريح، والحب إذا كان في القلب وبس يمكن صاحبه ما يعرف عنه شيء. فلا تخلي أجمل الكلام يتحول في يوم من الأيام لكلام تمنيت لو أنك كنت قلته، ولا تنتظر الغياب عشان تعرف قيمة الحضور. مستمعينا، رحم الله المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وجعل يا رب العالمين ما قدمه لوطنه ولشباب وطنه من حب الخيل والرياضة وكل جميل قدمه لمجتمعه في ميزان حسناته. اللهم ألهم ذويه وأهله وشعبه الصبر والسلوان. وفي الصباح يمكن أجمل وفاء للراحلين أن نعرف أكثر كيف نحسن إلى الموجودين. هذا كانت رحلتنا الصباحية. فقدنا شخص قائد عظيم له بصمة، وأتمنى نكون اليوم من خلال المواضيع اللي تكلمنا فيها ما فصلنا الفقد عن الأثر الطيب في الحياة. وكل يوم نتعلم، وكل ما نكبر نمر بمحن وتحديات، ولكن دائما بالرضا، بالإيمان بقضاء الله وقدره، بالصبر وبالاحتساب نكمل الدرب. عسى ربي يحفظ الإمارات، حكامها وشعبها، وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. مستمعينا، كنا وياكم في هذا الصباح، أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ جاسم محمد. في أمان الله.

في الإمارات طموحنا ما له حدود، والمستحيل ما له في قاموسنا وجود. أحلى صباح.

إمارات NBD نون 1 فيزا الائتمانية أتمت عامها الثاني، واحتفالا بهذه المناسبة يقدم لكم بنك الإمارات دبي الوطني عرض مميز. قدم طلبك الآن وأحصل على 250 درهم عند الموافقة على إصدار البطاقة، بالإضافة إلى 500 درهم كميزة ترحيبية، أي ما يعادل 750 درهم لتبدأ بها تجربتك مجانا ولمدة عام. نون ون، استمتع بثمن عضوية كامل واسترد ما يصل إلى 20% عبر منصة نون، وأحصل أيضا على 3 تذاكر سينما مجانية كل شهر، كل ذلك بدون أي رسوم سنوية، وتطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
4: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
5: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها على البال، مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-27، دبي 39-28، الشارجة 39-26، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-28. اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.
2: قصة فهلي خدتني يومها صوبة، لابوها لابو اللي صحى قلبي.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: ويانا من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
2: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
3: كل يوم
4: ويانا. أخ منك
2: عندنا شي جديد، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
2: مسانا أحلى.
4: أهلا منك
2: وانت ويانا.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

0: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبوظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبوظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنيك.
1: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل.

لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة لوتا.
1: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
4: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
5: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاتكم.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ليه ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

0: على الكل سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلانسين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا واكثر في محطة جمعت كل أذواقكم. تسمعونها بس في إمارات FM.

0: الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية وأسبوعية، تميز واسمعها. إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: على الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-27، دبي 39-28، الشارجة 39-26، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-28. اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
2: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
4: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

حبشان 98.4 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقولك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف تتحرينا مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق،
6: ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
5: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور. وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
5: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلا مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
5: خلي هدفك إنك توصلين بأمان مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة. أوعج.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: اليوم
2: منك
0: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى
2: منك
0: وانت ويانا.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: إقالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-27، دبي 39-28، الشارجة 39-26، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-28. اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته وكل ما بادلبت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة. وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
2: 28 أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في 28 أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن. امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرة متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً. مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة. لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني. في عام 2006 ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال، رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
3: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
2: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل

0: تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكرا للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكرا للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكرا لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
4: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اطفأت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظه نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعه، من 7 لين 9 مباشره على امارات اف ام.
5: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه. فخورين بالإمارات.

0: على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب على إمارات FM.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة لوتا.
1: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الفن.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية، وتطوير القدرات، وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية، وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. بلغت القيمة الإجمالية للمنازعات المحالة إلى مركز أبوظبي الدولي للتحكيم حتى 30 من يونيو الماضي 985 مليون درهم، لتقترب من حاجز 1 مليار درهم، ما يعكس تنامي إقبال الشركات المحلية والدولية على خدماته ويرسخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة لتسوية المنازعات التجارية. تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 12 يوماً، وبلغ سعر خام برنت تسليم نوفمبر $100.34 للبرميل عند التسوية، منخفضاً 3.14%، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر إلى $95.78 للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 13% إلى $4,357.31 للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 17% إلى $66.48 للأوقية، وصعد البلاتين 18% إلى $1,811، فيما زاد البلاديوم 17% إلى $1,309. الخبر الأخير، فتحت شركة جوجل التابعة لألفابيت باب الطلب المسبق لأجهزة جوجل بوك، وهي في

0: جديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتميزة لمستخدمي نظام أندرويد وتعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي ونموذج جيميناي التابع للشركة. تبدأ أسعار الأجهزة الأولى التي تصنعها شركات أيسر وأسوس وديل وإتش بي ولينوفو من $899، وتعمل بمعالجات من إنتل وكوالكوم مع عمر بطارية يصل إلى 14 ساعة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل، ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد. من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية، عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
2: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
4: في عام 1975، وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.
5: فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
5: فخورين بالإمارات.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم
2: نناقشكم
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
2: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة فاطمة طاهر.
4: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
2: دانات من بلادي.

روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
5: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
6: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
5: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
6: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
5: زين، لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
6: ها شفتي كيف تتحرين مخالفة والسلام؟ لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق، ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
5: ها؟ سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
6: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور، وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
5: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا أسوق.
6: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
5: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
6: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
5: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة، أوعج.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: قبل لا تغير. اسمع الياي ودندن على إمارات اف ام.
1: حقك عليك.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emiratesmbd.com/marriottbonvoy.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية التهنئة إلى فخامة الفريق أول أسيمي غويتا رئيس المرحلة الانتقالية رئيس جمهورية مالي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الفريق أول أسيمي غويتا. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات إضافة إلى بحث دعم جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين. أعلن الحرس الوطني تمديد ساعات الاستقبال للتسجيل في صفوفه حتى الساعة 6:00 مساء وذلك بحدود 24 من سبتمبر الجاري لإتاحة مزيد من الوقت أمام الراغبين في التسجيل واستكمال إجراءاتهم نظرا للإقبال الكبير على الانضمام إلى صفوفه. الخبر الأخير، تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة غدا شقيقتها المملكة العربية السعودية احتفالاتها بيومها الوطني 96 الذي يصادف 23 من سبتمبر وذلك تجسيدا لعمق العلاقات بين البلدين. وتعد العلاقات بين البلدين ركيزة أساسية لوحدة البيت الخليجي وتعزيز العمل العربي المشترك وضمانة للاستقرار والازدهار في عموم المنطقة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: السرداد النصف يعود في هومز راس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز راس. تطبق الشروط.
1: موضوع يدور في بالك؟ خلنا نتناقش فيه من الآخر.

0: هلا.
1: يا مساء الخير ويا مرحبا وسهلا، حي الله منصور.
0: يا هلا بدور،
1: كيف الحال؟
0: خير الله يسلمك.
1: منصور، اليوم شوي موضوعنا شائك إلى حد ما.
0: والله مواضيعك أنت دائما تكون شائكة، وخاصة أن تكون حساسة وتصيب وايد.
1: جزاك الله خير.
0: لأن بدور فعلا في مواضيع تستحق أن الواحد ينظر لها بنظرة أخرى ويتعامل معها بعد بمعاملة أخرى، وفي نفس الوقت أن بعد ترى ها صح حلو التطور، لكن بعد ناخذه بعقل وحذر ونحاول أن نحن نستفيد من التقنيات الحديثة، ولكن بأسلوب حضاري وما ننسى ماضينا.
1: صحيح. إذا معناتها شو؟ معناتها أن التكنولوجيا اليوم أصبحت إلى حد ما شيء سيء وفعل سيء علينا وعلى عيالنا؟
0: لا نقول كذي.
1: شو نقول؟
0: بس ممكن أن الواحد يأخذ الشيء الإيجابي منها ويترك السلبي، ويكون حذر كل الحذر مع عياله ومع ناس يعزون عليه ويعرفهم في مجتمعه. يعني دير بالك، ترى مو بكل شيء تشوفه أو تسمعه صح. وحتى ترى على فكرة مو بنحن حين في تطور بالذكاء الاصطناعي،
1: نعم،
0: ومواكبين هذا الحدث بحذافيرة.
1: صحيح.
0: مع أنه هناك محاذير وايدة بمخاطر هذا التحول الكبير، ولازم من الحين والحمد لله قاعدين نواكب التطور هذا أول بأول. أنا صورتك على فكرة.
1: شو؟
0: بس جي.
1: شو صورت؟
0: حطيتها على العام ونزلتها في كل مكان.
1: تصورتني أنا؟ زين، أوكي، طرشخ أسوي لايك.
0: على العام عندي.
1: بسوي لايك أنا.
0: ما يسوون لايك.
1: آه شو يسوون؟ هاي دليل إن التكنولوجيا عندي وايد متأخرة. في في في في أشياء أنا أقدر أقول عنها إنها صارت يعني سيئة، بس هي كانت جيدة. صارت أن الناس سووها أو خلقوها علشان الشخص أو الإنسان يستفيد منها، قام الإنسان خربها وصار شيء ثاني.
0: فعلا.
1: اليوم إحنا نتكلم عشان نكون واضحين، لأن أنتوا قاعد تفكرون شو اللي إحنا قاعدين نتكلم عنه. أول شيء أريد في حد يقولي ركزي، أنت مش مركزة.
0: أنت؟ أنت مو مركزة. انت
1: اليوم
0: لا، انت هناك واحنا هني، بس مو مشكله
1: بركز.
0: كل مشكله يا بدور والحل.
1: ابو محمد مساك الله بالخير.
0: يا هلا
1: ويا مرحبا بالحضور والناس الموجودين معانا واللي يسمعونا على الموجة الصح. اليوم احنا نتكلم عن ان اصبحت التكنولوجيا والعالم الخارجي خارج المنزل يربي عيالنا ويانا
0: طبعا،
1: ويربينا احنا بعد
0: طبعا.
1: بتقول كيف؟
0: والله تجارب خير برهان.
1: ايوه، الان انا يوم كنت صغيره اكيد امي وابوي حاولوا يربوني مثل ما يدي ويدتي كانوا مربينهم.
0: فعلا.
1: فطبيعي كل واحد يبغي يربي عياله على ما ربوه امه وابوه. لكن الان احنا في الفيه، انا ما اقدر اربي عيالي مثل ما انا ابغي، لانه في عالم خارجي قاعد يربي معاي.
0: فعلا.
1: فيديوهات أتي تقول له لا، لازم الولد ما يناقش أمه، لما تقول له هذا غلط يقول لا بس أنا من حقي ولي حقوق عليك، ويحط إيده في خصرة الياهل ويقول أنا من حقي أناقش وأبدي رأيي، وأنتي لازم تكوني متفتحة،
0: وأنتم مجبورين أنكم تسمعون،
1: لازم تسمعوا، هذه من حقوقي. أنا وأنا ما عليه. ممكن إلا يكون عندك شخص واعي. نعم.
0: ولا على فكرة بدور، يشوفون الشيء يصدقونه.
1: ايوه، والشخص اللي متكلم عنه في فيديو من الفيديوهات يكون هو لا يعرف حق التربية ولا يعرف حق النصايح ولا هو خبير زواج، ويقعد يطرح مواضيع، والبنات الحين بصوب سالفتهم، والله ألزم ما عليك مثلا وظيفتك تركي ريلك، وإذا ريلك ما بينفعك وظيفتك تنفعك.
0: أيوة،
1: ويخببون ويسوون. أصبحنا نتربى من وراء الفيديوهات اللي في السوشيال ميديا من وراء ناس هذا ولا تخصص ولا يدري وين الله عقلنا في سالفة ال...
0: وطلعوا خبرات
1: ايه ما ادري من وين خبره اخر مرة انت شايفه مخلص ولا ثانوي
0: واكتشفت بعد اشياء ثانية احين الدال قبل الاسم صارت لعبة
1: لا تقول
0: والله العظيم
1: انا بدبل دال
0: يعني شو
1: دده
0: دده شو
1: دده بدور
0: لا هاي دودة بدور لا دده شو
1: دده ما ادري يعني دده يعني دبل دكتور
0: يمكن
1: مثل دبل تشيز
0: دال ميم
1: دال ميم شو دكتورة مهندسة ذا ما با مهندسة دال عين دكتورة عالمة
0: لا بروفيسور أحلى
1: دال عين باء
0: وايد حروف أنت
1: وايد زحمة صح
0: إيه ولو اكتشفنا أنهم أصلا مش دكاترة تخيلي
1: مو بس مو بدكاترة تهي واحدة تيلس تحط صورة ميلس ميلس عكس ما تحط ما نعرف هي منو تيلس تقول احنا عندنا اسرار العلاقات الزوجية
0: أوف.
1: انا عندي خطة محكمة اذا طفلك ما يسمع كلامك وعنيد سمعي كلامي انا بعلمك ما في حد يقدر يعرف ولدي شو كيف يتربى كل ام وابو يعرفون عيالهم اصلا شو فعلا. شو نقطة الضعف شو كذا
0: انا وكل واحد يعني مثلا اذا عندك ثلاثة واربعة
1: هي كل واحد غير عن الثاني
0: كل واحد مختلف عن الثاني
1: ارجوك انا عندي ثلاثة
0: الله يحفظهم يا رب
1: كل واحد امه بروح
0: هي.
1: عشان كذي انا اقول
0: بس هذه جمعتهم عندها اطفال الكون كله عندها
1: منو
0: اللي عندها الأسرار
1: فعشان شي أنا أقول إن مو بس عندها الأسرار هذه عالمة فلك في قسم النجوم اللي ما أدري شو اللي أثر على الطفل وتقدرين تحتوينه ما في حد يقدر يربي عيالك وينصحك غيرك وامك وابوك اللي يبون مصلحتهم ليدهم ويدتهم
0: في طرق حلوة
1: أي
0: إنزين في أساليب حلوة يا من نسمعها ويا من نعرفها ونتعلمها وفعلا لما تينا تطبقينها في الواقع لا تضر وفي نفس الوقت قاعدها تفيد بس هذه يسمونها مفاتيح مو معناته ان اللي قاله هذا الشخص الخبير صح بس في ناس مختصة فعلا يقول لك لا تضرب الولد لكن عاقبه انزين كيف بتعاقبه
1: خذاي بادة
0: مثلا وقف على الإدار ما أدري كيف يعني الأساليب التقليدية هذه هي. بس لا تضربه ولا تأذي
1: هي. لا تأذي انزين. صح هذا
0: لأنك يمكن أنت ما تعرف تضرب أصلا
1: صحيح أحس حتى الضرب لا تكنيك حق لي هذا
0: طبعا يعني الحين بالله عليك
1: طق هذه
0: اللي أقدر أضرب كنتي وأضرب الياهل نفس القوة
1: لا طبعا أكيد
0: طبعا تختلف
1: أكيد
0: بس إذا حطيت الياهل نفس القوة اللي بضربك فيها
1: صحيح الكبير
0: هذا يمكن نص أعصابة طارت
1: صحيح عشان كذي أنا أقول لا تسمعون كلام الفيديوهات وحافظوا على عيالكم من أنهم يشوفون الفيديوهات اللي في السوشيال ميديا اللي قاعد تأثر عليهم أنت قاعد تربيهم بس فعليا هم قاعد يتربون من فئات ثانية ونفس الشيء في العلاقات الأسرية لما يقولك أنا عندي طريقة تتعامل فيها مع أختك اللي ما تسمع الكلام مع عمتك اللي وايد نمامة مع مايمنولي وايد حسودة كيف أنت تعرف أنت شو من قدرات تملك جونجر أنت اللي عندك كل هاي المعلومات وأحلى شيء تنظير سريع أنظر عليك وراويك وسهل شو يعني زوجتك قالت عنك بخيل زوج عليها هاي أول نصيحة زين الزواج هما يبي طاقة ما يبي بيت جديد ما يبي فلوس
0: ما يبغي ثقافة
1: زواج ما يبي أنت قاعد من وراء كرسي والمكيف يبخ عليك قاعد تنصح الشباب والله إذا حرمتك ما سمعت الكلام سو فيها كذا ولا قول كذا ولا عاندها ولا هددها ولا وعيالك إذا ما سمعوا الكلام يقطع عنهم مصروف زين إذا أنت قطعت عن المصروف وهذا مراهق من وين بيب فلوس شو يسوي بيسرق عشان كذي كل النصايح اللي تسمعونها من السوشيال ميديا ثلاثة أرباعها ما تنفع إلا من الناس المسؤولين والدكاترة المشهورين المختصين اللي عندهم مكاتب رسمية يقدرون يحلون مشاكلك
0: وفقط في القنوات الرسمية
1: صحيح
0: مش القنوات الخاصة بهم أو ما أدري من وين طالعة هالقناة أو شو وضعها في الحياة أو أنه قاعد بس ينشر محتوى مو مفهوم ولا موزون. لكن بدور بقول لك شيء.
1: نعم.
0: طبعا الموضوع وايد حساس وله تشعبات كثيرة وله طبعا آراء مختلفة، ممكن في ناس تأيد وممكن في ناس تعارض، لكن في النهاية أنا أقول لكل شخص اليوم عندها ويمتلك هذه المنصات احذر كل الحذر. حلو الاطلاع، حلو الثقافة، حلو نعم. الواحد إنه يشوف بعينه الناس هذه شو قاعدة تسوي، شو قاعدة تدخل فينا من
1: سموم، من أفكار غير مسؤولة. نعم. وعلى فكرة أنا دائما أقول الشخص اللي أنت قاعد تشوفه تعرف بيئته شو، تعرف وياي من أي فئة، من أي دولة أخرى، من أي عادات، من أي تقاليد. ما يا أخي لو كنا كلنا عرب لكن العادات مختلفة، طبعا. التقاليد مختلفة، المنقود مختلف، كل شيء مختلف.
0: نمط العيشة في أي بلد مختلف،
1: صحيح،
0: بقانونها، بفكرها، بتوجهها. فكثير من الأمور اللي تربط العالم هذا بالعالم الآخر الافتراضي. لكن الحديث فيه كثير.
1: نعم.
0: وأكيد طبعا مستمرين في برنامجكم من الآخر اللي إن شاء الله بيمتد لين الساعة 3
1: أربعة
0: إيه.
1: ناخذ فاصل
0: يلا
1: وراجعين.
2: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: يا بدور،
1: إذن من يربينا اليوم، نحن أم الخوارزمية؟
0: جملة جميلة.
1: الفكرة مو بأن التكنولوجيا سيئة، بالعكس.
0: لا والله مو سيئة،
1: هي سهلت حياتنا بشكل ما نقدر ننكره، لكن بهدوء دخلت في أماكن ما كانت تخصها، بين الزوج وزوجته، بين الأم وعيالها، بين الإنسان وقراراته، وحتى بيننا وبين مشاعرنا
0: وبين أسرتنا.
1: صحيح،
0: وبين حتى علاقتنا الاجتماعية مع المجتمع نفسه. لكن بس بقول لك شيء بدور، كل واحد عنده عقل، صح ولا لا؟ ويقدر يفكر ويقدر يشوف ويقدر يبصر صح ويقدر يفهم الشيء الصح من الغلط. مش كل واحد فينا اليوم غافل عن هذه الأمور. ممكن في لحظة إذا أنك سمعت الخبر هذا أو سمعت شيء يسيء، تقدر تتحقق منه بمليون ألف طريقة وطريقة، وتوصل للشيء اللي هو ممكن أنه يفيدك ويفيد المجتمع نفسه، بدل ما تتخذ فيه إجراء أو تفهم بطريقتك الخاصة وتقدمه لأطراف ثانية يمكن ما شافت هذا الشيء.
1: يعني تعرف شيء؟
0: ياريت.
1: زمان إذا اختلف اثنين يمكن يدخل بينهم شخص واحد يصلح، اليوم يدخلون بينهم مئات المقاطع والتعليقات والنصايح. الزوجة تزعل، تفتح تليفونها يطلع لها فيديو يقول إذا سوى فيك كذي معناته هو ما يحبك. الزوج يختلف مع زوجته، تطلع له نصيحة تقول لا تعطيها اهتمام عشان تعرف قيمتك، اهملها عشان تركض وراك. الطفل قبل لا أمه وأبوه يشرحون للدنيا، الانترنت سابقهم.
0: فعلا.
1: السؤال اليوم، هل نحن نستخدم التكنولوجيا ولا التكنولوجيا بدأت تشكل بيوتنا بالنيابة عنا؟ 655-1212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971-600-551-234. أبغي أعرف شو رأيكم أنتو وشو ممكن تقولوا من وجهة نظرك منصور، أنت شو تحس على هالسؤال؟
0: والله أنا تعبت من هذا الموضوع بالذات بدور، لأن فعلا قمنا نعاني منه بشكل كبير، وخصوصا من بعض الناس اللي هم اعتمدوا اعتماد كلي وليس جزئي على الوسائل هذه، وصارت جزء من حياتهم وصارت هي اللي تحركهم.
1: نعم.
0: للأسف توجههم في حياتهم كلها. لكن أنا بقولهم شيء واحد، حكم عقلك شوي، واعرف أن هذه في النهاية تكنولوجيا، ممكن تصيب وممكن تخيب، وممكن
1: صحيح.
0: أنها تعطيك شيء مش دقيق، وما راح نقول نحن بعد هي ترى مثلا مثل ما قلتي قبل شوي، كل مكان وله قانون الخاص. فعلا نحن كلنا في هذا الكوكب عايشين، لكن في كل دولة لها قوانينها، لها عاداتها، لها مجتمعها، لها طريقتها في التعامل. مش معناته اللي أشوف أنا في البرازيل ممكن أنه يتطبق هني،
1: صحيح.
0: او انها اقدر انا استخدمه هني، ممكن هناك صح اما هني غلط. لكن هو في النهايه نزل هذا الفيديو وصرنا نشوف العالم كله في كبسه زر واحده، لكن هل هذا الشيء يفيدنا هني في مجتمعنا؟ هل اللي يفيد عاداتنا وتقاليدنا؟ هل اللي يفيد اسرتنا واهلنا؟ قلتي العيال اليوم ما شاء الله جيل الآيباد واللي هو الوسائل الثانية مطلع بشكل مخيف،
1: صحيح،
0: أكثر منا، لأنهم عندهم وقت وايد فاضين به،
1: صح، يردون مدرسة خلاص
0: ما في شيء، فيدوب حتى يمكن الحين حتى الواجبات صارت في المدارس،
1: صحيح،
0: مب في البيوت. فالولد جاي فاضي ما عنده غير منه اللي بيسلي السوشيال ميديا. إذا هلا ما ودوه اللي هم شركوه في نوادي أو في فعاليات أخرى، صارت الفعالية الرسمية مالته الآيباد، وتعالي تشوفي شي طالع، كم بتحكمين، كم بتسكرين، كم بتحطين، كم بتشوفين، ما تقدرين.
1: صحيح.
0: لكن بعد أنا أقول لك الحذر صح واجب، والمراقبة لازم تكون لصيقة أكثر من قبل، مع أن عيالنا أهالينا كانوا وانت طبعا سيد العارفين في هالموضوع، من نوصل من المدرسة قبل سكتك وين؟
1: صح.
0: وروح الفريج.
1: صح.
0: وتم دور، ما عندنا شيء غير
1: سيكل.
0: ايه سيكل، لعب كرة. اليوم لو تشوفين قد هاي الألعاب هذه كلها عندهم إياها في البيت ولكن في الستور
1: ايه ما لهم خلق،
0: ما يحبونها.
1: صح صح.
0: أنا استغرب من ولد عمره 4-5 سنين ما عنده لياقة،
1: هي ما له خلق حتى يلعب، وإذا حتى تلقاه يلعب وشي صارت الدنيا مملة. ما أعرف ليش الملل دخل على طول من الباب بطريقة أن اليوم إحنا صرنا لما قمنا نستخدم السوشيال ميديا وقمنا نشوف العالم كله وأنا قاعدة بمكاني، لكن للأسف أن بيتي وبيت فلان وبيت فلان أصبح يتشكل بسبب التكنولوجيا بالنيابة عني أنا كأم أو كأب أو ك طرف في الأسرة. علاقتي اختربت مع خواتي، مع عماتي، مع خالاتي، لأن على طول يعطونك وضعية دير بالك، أقرب لك، أقرب لك. زين يمكن أنا أهلي لطفاء تمام، ليش أحط هذه المقولة وأعمم فيها في كل العوائل ويبدون الناس من أقل حركة
0: ويصير عقلك يتحرك؟
1: أي أقل حركة تقصدني أكيد عمتي ما أدري شو، بل أكيد خالتي قالت هالكلمة قاصدتني.
0: وخاصة هذه علماء النفس.
1: علماء كلهم علماء نفس. الحين أنا أقدر أفتح بث وأصير عالمة نفس.
0: إذا طالعك
1: إذا عطاك نظرة
0: هذا لا
1: هذا حاسدك بطريقة كذا، وإذا قصدها ما أدري شو تبغي تهدم بيتك، وإذا قالت عن ولدك إن شو بلالة بس يعني أنت ما عندك ذوق. خراب البيوت أسهل بوايد من عمارة.
0: معنى شفتي اللي قلتي كلمة بس نهايتها شو؟ مصيبة وكارثة.
1: صحيح صحيح.
0: وهي كلمة.
1: إذن اليوم سؤالنا، هل نحن نستخدم التكنولوجيا ولا التكنولوجيا بدت تشكل بيوتنا بالنيابة عنا؟

حسد في الناس اللي يحب سبت من السنين الحسد في الناس عاد أحبك زود عم الناس حبت وحبي يا غناتي لك عباد أحبك عدم الحسد.

5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت. اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة. المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.

0: إذا معكم متواصلين عبر أثير إمارات FM، واليوم من الآخر مع أو ضد على 600-55-1212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971-600-55-1234. الخوارزمية ما تعرف قصتك، لكنها تعطيك حكم على حياتك. تشوف 20 ثانية من شخص يتكلم عن علامات مثلا الزوج النرجسي، أو إذا زوجتك تسوي كذا فهي معناته ما تحترمك، أو إذا ولدك ما أدري شو معناته هو مريض نفسيا، وإذا بنتك سوت كذا معناته هي عنيدة وتحتاج جلسات ما أدري شو. فجأة الإنسان يبدأ يفسر سنوات من العلاقة في مقطع صغير.
1: تدري اللي يخوف أكثر شو هو يا بدور؟
0: شو؟
1: الأطباء.
0: هي
1: الأطباء الفلاسفة اللي موجودين.
0: نعم.
1: في كحة. لا.
0: هي.
1: أنت لازم تأخذ العشبة الفلانية.
0: صحيح.
1: على ما أدري شو.
0: صحيح.
1: وهذا كذا. إنزين أنت فحصني، ما تعرف أن هذه العشبة نافعة لي ولا ضارة؟ ما تدري. بس أنت جريتني لمكان إذا كانت كحة. لا تعالي تشوفي الكوارث اللي بتطلع من بعد الكحة هذه بسبب علاجه وتشخيصه هذا.
0: والأدوية اللي الشعبية اللي هم يطبقونها هذه بروحها بعد سالفة. في ناس وايد مطيح عليها الأشياء
1: طبعاً.
0: اللي هم قاعدين يفسرون فيها ويقولون والله جرب هذا وأكل هذا وحط هذا. في ناس معينة اسمعوا لطبيب والله يرحمهم توفوا وموجودين في السوشيال ميديا، وقالوا عنهم أنه فعلا بسبب هذا الطبيب سووا طريقة علاج معينة وكانت النتيجة أن للأسف صار فيهم هبوط بالدورة الدموية وتوفوا. لذلك أخطر شيء مش النصيحة الغلط، بل بأنه ينعاد ويزيد الشخص فيها. فإذا وقفت عند محتوى مثلا عن الخيانات والعلاقات السامة وما أدري شو، تلقائيا خوارزميات النت تعطيك زيادة من هالفيديوهات لأنك طبعًا. أنت قعدت تشوف. أنت شفت
1: نفس اللي صاير عندي وقت ما بغيت أسوي دايت.
0: أيوة بتسوي دايت خلاص كل الفيديوهات.
1: أي دايت. ضربت فيوزاتي.
0: ليش؟
1: واحد يقول لي لا تأكل خبز، واحد يقول لي كل خبز.
0: هي بس لا تأكل بيض. أي تعال بيتنا سوي لك مكبوس.
1: تدري شو آخر شيء وصلت له؟ إني ما أكل نهائيا.
0: تشرب ماي تتنفس. زي ما استوابك شيء. أخطر شيء قلنا مش النصيحة بل هو تكرارها. إذا وقفت عند محتوى معين فتلقى الخوارزميات تتم تطلع لك نفس المحتوى أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. بعد فترة ممكن يعني تحسين أن كل العلاقات اللي فيها مشاكل whatever شي يصير، يصير أنه ما علي أنت غض البصر الحين. زي قبل مدة ما كان غض البصر، قبل مدة أهدم بيتك. الحين أنت غض البصر لأنك لازم تكون الأعقل والأفضل والأحسن
1: والأفهم.
0: والأفهم ها زين، بس أنا أوردي خربتها. أنت خربتها، تعال ندور في كتاب كيف خربتها في 5 دقائق.
1: صح.
0: إيه، مع أن اللي تغير أحيانا هو بس المحتوى اللي أنت تشوفه، مو بالضرورة حياتك أصلا صارت للأحسن، لأنك أنت عادي سامع شيء ممكن ما يناسبك. صرنا نستشير الغرباء قبل أصحاب العلاقة. عندك مشكلة خصوصا الأزواج، ما بتعال نتفاهم، أي دكتور في السوشيال ميديا يتكلم عن أزواج كم أدفع 1500 درهم، أوكي هاي 1500، يلا استشارة ساعة بالتليفون. صح. قولي عن نفسك، والله أنا كذا حياتي الزوجية ما أدري شو بلاها كذا كذا. أي حبيتي حبيت أقول لك أن زوجك عنده مرض عقدة نفسية منذ الصغر أثرت على البنكرياس اللي أدى إلى
1: تضخم الغدة
0: مثلا، فعشان شي هو عصبي وما هو ما شاف ما شاف الزوج، ويمكن أنا قاعد أكذب من قهري أتبلى على الزوج، ويمكن أتبلى على أختي اللي ما تفهمني أو أهلي اللي ظلموني. وترى الناس تحب وايد أن تعيش دور المظلومة.
1: صح.
0: يعني هاي سالفة الظلم وأن أنا المظلومة وأنا المسكينة، في ناس تحب تعيش هذا الدور. لذلك أنت ما تقدر تجيب استشاري خارجي ما أدري من وين يا والله العظيم، أنه كان في شخص يتكلم وطريقة إلقائه
1: جميلة
0: خرافية. يعني أنا كمذيعة يعني لفت انتباهي تمام. وطريقة الإقناع عندك خرافية بعد. بحبشت من وراء هذا الشخص.
1: حلو.
0: طلع ما يخصه في العلاقات هو كان مذيع
1: بعد. حلو.
0: عشان كذي هو قادر يسيطر قولا وفعلا على الناس اللي حوله ويدفعوا له استشارات 1700 درهم.
1: لكن دفعتي؟
0: لا لا ما عندي مشكلة أنا، بس يعني احنا مشاكل الدنيا.
1: على فكرة أنا استشاري في موضوع الأمور اللي هي تختص
0: دار التيل المؤونة.
1: أعطني 1700.
0: كيف تقسمين ثلاجتك مثلا؟
1: بالضبط.
0: فصرنا احنا نستشير الغرباء قبل أصحاب العلاقة. صارت هذه الخوارزميات تدخل إلى بيوتنا بطريقة احنا في غنى عنها. أنا ممكن أعيش حياتي مع شخص وهذا الشخص حافظته صم صم حافظته، فجأة يوم من الأيام يقعد يكلمني عن أنا استحقاقي عالي. أي استحقاقي يا أبو استحقاق؟
1: تدري خلصنا من الدراما والمسلسلات والدنيا.
0: هي الحين دراما منازل.
1: الحين لا، الموضوع استوى في السوشيال ميديا أكثر من المسلسلات. فقلت لا، يردون حق المسلسلات شوية أبرك.
0: صحيح صحيح. فيصير الشخص أصلا يتقمص الأشياء اللي يشوفها، يبغي يعيش هاي اللحظة اللي ضحكته أو اللي صيحته أو اللي ضايقته. لذلك اليوم أنا سألت سؤال في بداية الحلقة، من يربينا اليوم، نحن ولا الخوارزمية؟ أبغي رأيكم مستمعينا على 6055-1212 من داخل الدولة. فاصل وراجعين.

السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى ضرورة الإبقاء على قوة دولية ترعاها الأمم المتحدة في جنوب البلاد بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية، وأضاف في مقابلة مع شبكة CNBC أنه لن يكون بإمكان أحد تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود أو تقديم خدمات الهبوط إليها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيستبعد من نظام الدولار. ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدول أعمال حافل بالاجتماعات مع قادة من 4 قارات خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، ومن المتوقع أن يبدأ ترامب اليوم بإلقاء كلمة أمام المندوبين المجتمعين قبل أن يلتقي بما لا يقل عن 11 من قادة العالم سواء بشكل ثنائي أو جماعي. دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الدول الأعضاء في التكتل إلى الإبقاء على سياسة العقوبات المفروضة على روسيا ومواصلة الضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا. لقي شخصان حتفهما وفقد 4 آخرون في اليابان جراء أمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات أرضية تسبب فيها إعصار دوغوان في مناطق حول طوكيو، وضرب الإعصار مقاطعتي تشيبا وكاناجاوا المتاخمتين لطوكيو ما أدى إلى تضرر عشرات المنازل وغمر الطرق بالمياه.

0: فضلا عن تعطل خدمات السكك الحديدية والرحلات الجوية المحلية مؤقتا. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
1: نسمع رايك،
2: نناقشك، ونختلف ونتفق من الآخر.

0: على الخير وياكم ومستمرين في حلقتنا لليوم. من يربينا اليوم؟ نحن أم الخوارزمية؟
1: والله شوفي يا بدور، الخوارزمية ما أقول إنها ما تساعد،
0: نعم،
1: لكن استخداماتها الخاطئة هي اللي أضر. وبالعكس، أنا لما أشوف وصلنا إلى هذه المرحلة الكبيرة جدا من التقدم والتكنولوجيا، أنا أفضل أن الواحد يستخدمها بأشياءها الإيجابية مش السلبية.
0: شوف، يقال أن الأطفال صار عندهم مرجع ثاني ينافس الوالدين. الأم تقول مثلا هذا غلط، الطفل يقول بس فلان يقول عادي. وهني النقاش مو بعن منع الإنترنت، السؤال متى تحول المؤثر من شخص للترفيه إلى شخص يساهم في تشكيل قيم الطفل؟
1: الحين لو جات والدك وقالت أنا واحد من محركات الذكاء الاصطناعي، هو اللي أنا بتابعه وهو اللي بيعطيني النصيحة بدالك أنت، كيف بتعاملي معه؟
0: مقطع واير الذكاء الاصطناعي. أنا ما عندي ذكاء. أي بوي
1: بعد
0: بوي كنا ناقصنا بس شوية. ما في
1: فوايدين اليوم ياس يكلم حتى الوسائل هذه.
0: قولي شو أسوي مع أخوي؟
1: مثلا
0: شو أسوي مع ولدي؟
1: شو أسوي الحين صار لي شيء؟ شو أرد عليه؟ شو أقول له؟ فصار هوس كبير،
0: صحيح،
1: في محركات البحث عشان يوجد حل. وهذا من الأخطاء الكبيرة الشائعة، لأنه لقى شخص احتواء أكثر من أمه وأبوه.
0: صدق. التكنولوجيا بما أنها دخلت حتى في طريقة العقاب والمكافأة، فصار إذا أنت ما درست أنا بسحب الآيباد، إذا خلصت بعطيك ساعة زيادة تقعد على التليفون. من غير ما ننتبه الجهاز صار أكبر مكافأة وأكبر عقوبة بنفس الوقت. فصار مو بما بكلمك بزعل عليك أنا أمك، لا، صار إذا عطيتك الآيباد وما عطيتك هو أغلى من أي شيء ثاني. بالتالي نحن بأنفسنا نعطي قيمة ضخمة في عقل الطفل بأن ترى الآيباد أو التلفون أو البلاي ستيشن هي أغلى من أي شيء ثاني، فأنا يا حرمك يا عاقبك بها.
1: وبعدين على فكرة بدور، الحين وايد يحاطون الشارت إذا فضة زين،
0: ويسرقون يعني حين السرقة في البيوت كلها شواحن.
1: ان عشان
0: مو بفلوس،
1: امي قالت اذا فضه خلاص لا،
0: فهو يشحن حتى الرمق الاخير،
1: فيروح حق ايبادات اخوانه يستخدمهم اكثر من ايباده.
0: صحيح.
1: شوفي انا مو مفضي، هم فضه،
0: هم فضه ما يخصني. هل فعلا احنا صرنا نوثق اللحظه بدال ما نعيشها؟ هذه من ضمن الاشياء اللي ساهمت في ان الخوارزميه تربينا في منازلنا. الطفل يسوي شيء مضحك او ردت فعل، وين التلفون بسرعه خلينا نصوره. بطلع. تمام. الزوج يفاجئ زوجته، اول شيء بصور بعدين انا بقولك شو احس ومشاعري وبصيح ودموعي اربع اربع لانك انت مقدرني. صار الخاص جزء يعاش وكانه في جمهور كبير قاعد يترياك
1: ينتظر الحدث.
0: ايوه. المقارنه دخلت البيت بدون استئذان، فصار الزوج ما عاد يقارن بس بنسيبه اللي متزوج معي منه ولد خالته ولد عمه، قام يقارن بريايل الانترنت وكيف ان كل اسبوع يقدمون هدايا لزوجاتهم، والزوجة تقارن بصورة الحياة المثالية اللي يتكلمون عنها في السوشيال ميديا، والطفل يقارن ان بيت هذولا احلى من بيتنا وهذولا سافروا واحنا ما سافرنا، غرفته اكشخ من غرفتي. نحن نقارن حياتنا الكاملة بأفضل دقيقة من حياة شخص آخر. أنا كمذيعة عندي سوشيال ميديا، منصور كذلك عنده سوشيال ميديا، في جماهير يتابعون. أنا أقدر بكل أمانة أن أنا أكون توا والعة نار في بيتي، مصيبة في بيتي، أقدر أحط كوب قهوة وشوية ورود خلفية وأحط جاز وأقول ما أرق الهدوء.
1: الله.
0: وأنا توا مفلوعة.
1: لا هي توا. أنت في وسط الكارثة.
0: أي أنا بس فاصل، أنتوا ضاربوا بس لحظة مصور فعشان كذي أنا دائما أقول كيف تصدق؟ كم شخص عطاك إنه هو الزوج المثالي والزوجة المثالية والحياة واو، بعدك اكتشفنا إنهم فصلوا.
1: أنت تدرين من الوسائل التشجيعية وهذه أمس بالصدفة شي طلعت لي.
0: نعم.
1: تبي جمهور كله صور. ها ليش كله صور؟
0: آه قاعد تنصحك.
1: مقاطع معينة.
0: آه مقاطع أوكي. انزين.
1: صور ولازم ما تخلي يوم من دون تصوير ومن دون ما تنشر بوست ومن دون ما.
0: أنا مستحيل راح أنشر كله عزانة. أنا مو المصور.
1: يعني لا هذه من الوسائل
0: اللي يعني هي
1: اللي أهدف أو تستهدف. انزين إنك أنت مثلاً الغرض جمهور.
0: هي.
1: لكن الهدف الأساسي نشر محتوى غير لائق.
0: وصار في شيء بعد منصور، صارت علاقاتنا مبنية على بلوك وأنفولو.
1: بالضبط.
0: ما في فلان مر علي شافني عند المسيد ما سلم علي فأروح أسأله فلان شو بلاك، لا أنا عارف إذا يكرهني ولا يحبني إذا سوالي أنفولو ولا بلوك، فخلاص يعني يعتبر غريب خطفت عليه في المسيد أنت كريال ساير تصلي شفته، لا ما بسلم عليه أنا مسوي لي بلوك. فلانة ليش ما قمت تزورين يارتج؟ لا لأن هي ما سوت لي لايك، معناته اللي انا اسويه مو بعايبنها، حاسدتني.
1: لا ولقيتها متابعتني اصلا. ايه. وشايفه اللي انا نزلته بس ما سوت لايك.
0: تعرف ان في حد اعرفه عدل الحين علاقتها انتهت بصديقه عمرها وبنت عمتها ان ذا سيم تايم، وهم عمرهم الحين 56 سنه.
1: 56
0: يعني من انولدوا هم ويا بعض ورفيجات ويا بعض غير انهم بنات عمه. وأمسات تكلمني تقولي العلاقة اختربت، قلت لها ليش؟ كانت تقولي ما قامت تشوف ستوري السناب.
1: أوف.
0: قلت لها شو يعني؟ كانت تقول معناتها مقهورة مني، ولأنها مقهورة مني فأنا ما بكلمها، فأوردي إحنا حين رسمية ودامنا أوكي رسمية أنا ما عندي مشكلة.
1: عشان ستوري؟
0: قلت لها عمرت 56 كيف يعني؟ كانت تقول لا هي من البداية متضايقة مني. كيف عرفت إنها متضايقة؟ ما شافت ستوري سناب، حطتني إخفاء. والله العظيم هذا الحوار حدث حقيقيا بإذني. لا. فأنا ما قدرت أناقش فسكت، قلت ما شو أقول شو أقول يعني. إنزين اتصلي عليها. إيه أنا دقيت بس هي ما تبغى ترد. إنزين ما عليه بترد شو يعني؟ عادي اتصلي اكتبي 911
1: يا أخي. ما ردت بروح لها.
0: هي بروح تعالي يا فلانة من قذلتها شفيك. الصاير
1: 56 سنة تكلمين
0: 56 صابر عليه 56 يوم صار سناب شات غيرت يعني حياتهم فظيعة.
1: معقول أنت بتوصلين لهالمرحلة؟
0: لا ما أعتقد. أنا زي مني أدري عن سنابي.
1: إيه والله
0: والله يعني ما أدري بس أقصى شيء يعني أقصى شيء حتى والله نتيني أوقات بالأيام ما أشوف ستوريات الناس.
1: والله يا جماعة الخير سناب بدور ولا وسائل التواصل لا لا لا لا. ايه. انزين تقول فاتح قناة ماجد
0: رسوم دارك
1: توم يطبخ زين شو يسمونه هايدي ما ادري وين رايحة.
0: ايه جودي أبوت
1: ما اعرف أبفهم اللغز اللي تحطه بدور.
0: احب والله الرسوم ما الزين احب انزين. الرسوم
1: أقول شو تحط هذه؟ هاي شو تسوي؟
0: يطبخون يسوون يسمونه نوع من أنواع الأنمي بس اللي يريح النفس.
1: يعني مرات أحس إنه بدور
0: هي طفلة ضايعة.
1: لا لا مو معانا في الحياة هذه لازم تكون في والت ديزني زين لابسة هذا الفستان مالها وماسكة العصا نفس هذه شو يسمونها هي
0: كدولة بك بقول
1: زين. وهي عايشة إلسا ولا غيرها من الشخصيات
0: سندريلا كملها
1: ما
0: والله العظيم أحسن أنك أنت تختلي في حالك بدال البلاوي اللي قاعد تصير في السوشيال ميديا
1: ولا في توقيت معين زين. وأنا عارف هالتوقيت الساعة
0: مع الغوري صح
1: يوم جمع العلماء كلهم.
0: ايه العلماء ما قمت اسر العلماء قاموا يطلعون المغرب فخربوني قمت انام من وقت. فاحنا اليوم نتكلم عن الجيل الكامل اللي تعلم على حل الخلاف بالبلوك والانفولو، وهذه نقطة انا اقدر اقول عنها ان هل سهولة قطع العلاقات إلكترونيا خلتنا أقل قدرة على أن نتحمل الخلاف الحقيقي، بدل ما نواجه بتوضيح، باعتذار، بتصالح، باختفاء. يا أخي أنا أقدر، قبل كنت أسمع فلان ليش ما قمت تتكلم فلان، يقولك والله رحت للبيت وتكلمت معاه ورد علي برد ما ناسبني وأنا قلت له كذا، صار في نقاش حقيقي. لكن ما يقطعون أبدي، إذا عرف أنه عنده عزة سار له، إذا عرف أنه عنده فرح سار له، طرش له هدية، إذا عرف أنه مريض مر عليه. الآن القلوب صارت غريبة، صار زين أنا عادي إذا شفته بسلم عليه، بس أنت مو متخيل سوالي بلوك.
1: ما تدرين حضرت عزة من كم من يوم لأم واحد من الزملاء القدامى، توفت. العزة فاضي.
0: ليش؟
1: استسهلوا موضوع، طرش له مسج.
0: ها ما يون.
1: لا. فأسأله قاعد معاه وهذا، قلت له شو الأخبار؟ الحمد لله كذا كذا كذا. من ضمن السوالف ما مر فلان مايا اللي عارفهم.
0: طرش مسج.
1: لا طرش مسج.
0: هاي مشكلة وايد كبيرة.
1: يعني ما أعتقد أنه وصلنا لمرحلة أن نحن قادرين في المسج، صار من السهل أنك تطرشه، لكن هذا واجب. ليش تخلي الوسائل هذه هي اللي تأدي الواجب عنك؟ روح إذا قادر تروح، روح. ترى 5 دقائق ما تأخذ من وقتك.
0: صحيح، أجرك عند الله كبير. أرجوكم خلوا فاليو قيمة للعلاقات في حياتنا. اذبح نفسك على أي نوع من العلاقة، أنت وولدك، أنت وبنتك، العلاقة الزوجين، أنت وإخوانكم وخواتكم، اصلحوا ما تبقى من الأشياء، الدنيا فانية طبعًا. أنت الحين لما بتحط كل ثقلك في السوشيال ميديا وتسمع منهم، ترى هذول الناس اللي يتكلمون، هل أنت تعلم ما في بيوتهم؟ هل هو يملك القدرة أنه يقدر يعني فيزيكلي ما كان موجود مجابل الياهل علشان يقدر يحلك مشكلة طفلك العنيد؟ هو ما شاف الطفل، ما قعد معاه، ما درس معاه. في دول متقدمة قبل كانوا يبون الطفل ويحطونه في اختبار وتعيش معاه عالمة داخل غرفة، ويخلونه يرسم ويطلع اللي في خاطره ويفضفض ويسولف، عقبها تسوي عليه دراسة، عقب الدراسة تقول لهم ولدكم شو بلا. يعني لا، ولدت سوات شي معناته هو
1: لا، دراسة اختصرت يعني.
0: ما
1: لا في. أنا قريت، أنا شفت، أنا طالعت، أنا كذا. علاجك ما عليك أنت روحي.
0: ما علي. ليه ما يبون أجل العلاقات كلها؟
1: والله.
0: أرجوكم، أتمنى أن من يوم وساير نحط حد على أن علاقاتنا الحقيقية والفاليو اللي نحن فيها تبنى على بلوكو مش بلوكو، أنفولو ما أنفولو. عندك شيء واجه الشخص، يكلم معاه، سولف معاه، قول اللي في خاطرك. يا أخي يعني ما يقص الراس إلا اللي ركبه. شو ممكن من المواجهة أنت بتخاف منه؟ فهل الإنسان قام يختفي وراء أنفولو وبلوك؟ هذا اللي نبغي نعرفه بعد الفاصل.

قبل لا تنوي الفرقة أمانة لا توصيني، أنا من وين ما ودك معاك وأمري بكيفك، غلط الزاد والعشرة واللي بيني وبينك، عهد مني لخونك كل لحظة ما طيفك.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبو ظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبو ظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus، أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنيك.

0: يا مرحبا وسهلا وحياكم الله بما تبقى من عمر هالبرنامج. واليوم نحن نتكلم عن موضوع وايد حساس، ناس وايد مب ملتفتين له كثير، ولكن منو يقرر عنا، احنا ولا الخوارزمية؟
1: وعلى فكرة يا بدور، القرار في النهاية لك أنت وحدك.
0: نعم.
1: إنزين، إذا أنت انخرطت إلى الخوارزميات، الخوارزميات هي في لها محركات، هي اللي تحرك حياتك كلها. لكن إذا أنت أصريت أنك أنت تقتنع بمبادئك وتقتنع بحياتك اللي الجميلة اللي أنت عايشها هني، ما راح تنخرط إلى هذه المحركات، وفي نفس الوقت بتسيطر على عواطفك ومشاعرك وعلى فكرك.
0: صحيح. في سؤال يقول إن هل المعرفة النفسية المبكرة عند الأطفال قوة، أم إنه ممكن تتحول أحيانا إلى استخدام مصطلحات أكبر من فهمهم؟ فأنت تفضل أن يكون الياهل عارف البير وغطاء، يعرف كل شيء، واعي، يشوف فيديوهات عشان يتعلم أكبر منه، ولا تحس أنه لا؟
1: أنا بالنسبة لي أنا أشوفه بالعكس، وعي وإدراك لكل ما هو حوله، ولكن بحدود الرقابة الأسرية.
0: الانترنت منصور علمنا أن كل مشكلة في الدنيا لها حل فوري
1: طبعا، وأسرع
0: هي أسرع شيء وأسهل شيء. أحس صارت المشاعر ما لها طعم وما لها مكانة، فيصير فلان أنت ليش متضايق من ربيعك عشان هو سوالك طاف وسحب عليك ولا كذب عليك؟ عادي اعتبره وعطى خلنا نقول عذر، أو سو نفس ما هو سوى كذب عليه، أو رد له الصاح صاعين، أو سو لا. فأقول في خاطري زي هو مو كبسة زر عشان أنا أسوي نفسه، إن كأنا ما أقدر أسوي نفسه. يعني الناس لما يقولوا لك والله فلانة شو بلاش، ليش أنت كلها تغارين على ريلك؟ فلانة شو فيها باردة، ما تغار على ريلها، ما عطتها مساحة. زي هي تروم، أنا ما روم، هي فلان مدلع حرمته، يشتري لها هدايا، يسوي لها،
1: هو يقدر،
0: هو يقدر، أنت ما تقدر. إذا الناس ما تعرف أن تملك قدرات مختلفة، يا أخي في ناس نقطة هالطول يسوونها هالكبر. أنا في يوم من الأيام بإذني سمعت يقولون الزعل على قياس غلطك، كم أنت غالي أنا بكبرها على قياس الغلا.
1: يعني إذا أنا غالي وايد تزعلين وايد،
0: لأن يعني شيء مبهين اللي أنت سويته فيني أثر فيني الآن.
1: يا صار ما أكون غالي
0: لا
1: عشان تزعلين
0: بس المقصد إن يعني أنا الآن في وضع

0: أقدر أقول كيف أقدر أتفاهم مع الشخص اللي حولي بما يرضيني، مش يرضي السوشيال ميديا. مو بلازم كوني متفهمة، زي كان ما عندي خصلة المتفهمة، امسكي أعصاب، زي يمكن أنا ما أقدر أمسك أعصابي. يعني
1: يا أخي الناس أطباع
0: وقدرات. يعني أنت قادر تسكت وتستحمل لما حد يغلط في حقك وتقول ما بد مشكلة قدام الناس وما ببيني أنا مثل ثاني طويل راسي. فمكبر راسي. أنا يقول كيف قدرت تسكت له؟ أنا لو منك من الناس قدرات، والناس حياة مختلفة عن حياتك، والعيشة اللي هو عايشها وقاعد ينظر فيها اليوم بدأت تدخل في حياتنا ونحن في غنى عنها. ثلاثة أرباع الناس حياتهم اختربت من وراء فيديوهات السوشيال ميديا.
1: والسبب تعرفين ليش؟ اليوم حلو للطلاع وحلو، بس لكن صار المخ ما قام يشتغل نفس قبل. ليش؟ لأنه ما قام يتعب
0: عشان على بحث الحقيقة أو بحث الحل.
1: لا يبا أي شيء سريع فكني على طول بسرعة. ما صار يقدر يفهم ويستوعب أن هذه السرعة لها عواقب مثل ما لها إيجابيات.
0: صحيح.
1: بس في نفس الوقت أنا أقول لك حتى في حياتنا نحن المهنية، ترى على فكرة يمكن الحين وصلنا لمرحلة إعدادنا مش نفس قبل. صرنا شوية أسرع.
0: صحيح.
1: اللي قبلنا كانوا يبحثون على المعلومة وينك وين، ويمكن حلقة ياخذها يومين وثلاثة.
0: صحيح.
1: اليوم في دقيقتين وثلاثة.
0: صحيح. فالإنترنت علمنا أن كل مشكلة لها حل فوري. علاقات البشر مو بتطبيق، مرات تحتاج تصبر، مرات تحتاج تسامح، مرات تحتاج تعتذر، مرات الطرف الثاني يكون غلطان فعلا ولازم تاخذ موقف وما تي على عمرك، ومرات انت غلطان استحمل الغلط وكون قد الغلطان اللي انت فيه. فلا تعطي فرصة ثانية لما يقولك واحد لا مو بكيفة، اللي يبيك يعرف يوصل لك مو بكيفة، اختفي من حياته سوي له غوستينج مو بكيفة، عاملة بالمثل. لا، إذا دينك الإسلام يقولك خليك أنت أفضل من الشخص الثاني،
1: خيرهم من بادر بالسلام.
0: لكن لو طبقنا كل جملة من تشرح حرفيا، كم علاقة بتبقى في حياتنا؟
1: ولا شيء.
0: ولا شيء. تخيل صار موقف واحد سيء، تدخل تبحث عنه تشوف 20 فيديو حق التصرف، ولا واحد نفس الثاني
1: أبدا،
0: ولا واحد.
1: ترى قلت لك في نظام الدايت،
0: هي زوجي تركني وقال لي ردي بيت أهلك وأنا ما أبغيك، الأول سيبيه تركيه روحي له، ليفهم بالكب كل لغات العالم، ليفهم ما أدري شو بيرد يركض وراك. زين إذا ما ركض وراي، يعني تشوف التعليقات أنا سويتها بس هو زوج علي، أنا سويتها بس مثلا طلقني، أنا سويتها بس هو تركني،
1: راح عني ما صرف
0: كل
1: علي.
0: حد ينفع معاه. عشان كذي لازم نفهم أن المشكلة مو في التكنولوجيا، المشكلة يوم نعطيها مكان أكبر من مكانها. خلوها تعطيكم معلومة، تفتح لكم زاوية، تخلينا نفكر، لكن لا تخلون الشاشة اللي ما عاشت معانا وما تعرف تفاصيلنا تقرر لنا نحن ممنون حب ومنون سامح، شو مواصفات هذا اللي أنا لازم أحبه وأعرف أنه يحبني، ومنو أقاطع ومنو ما أقاطع. لأن بعض العلاقات ما تحتاج خوارزميات لحلها، تحتاج شخصين يقعدون مجابل بعض وتقول له إذا أنت كفو حل المشكلة، وإذا أنا كفو بحلها.
1: يعني في النهاية بدور شو الحل؟
0: الحل المواجه وانتهى.
1: يعني نكبر عقلنا شوي.
0: أي وإذا في شيء أنا في خاطري شيء عليك أخي أكلمك، ليش خايفة منك؟ أي أقول لك منصور أنا شايلة عليك الحركة الفلانية اللي سويتها غلط، رد علي قول لي أنت تستاهلين هالحركة، لا ما أقصد أنت ما تستاهلين يوم ثاني، أنت ما لا هو تستاهلين شوية بس أنا غلطان أصلا تسرعت. خلوا الناس تبرر وتعطيكم أعذارها علشان تشوف يسوى هالقدر وهالتبرير ولا لا.
1: أكيد مدام أنه وصلنا بدور في نهاية حلقتنا لهذا اليوم.
0: نعم.
1: فعلا السوشيال ميديا مثل ما لها سلبيات لها إيجابيات. إن شاء الله نلقاكم باكر في نفس التوقيت. تقبلوا تحيات بدور المرزوقي منصور غسان.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك.

0: التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/marriottbonvoy.
2: عرض السرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.

0: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
2: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال. وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
4: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين لا عاد، إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف تتحرينا مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق، ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
5: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور، وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
5: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
5: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة، أوعج.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبدالله وتؤكد

المؤكد، أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-27، دبي 39-28، الشارجة 39-26، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-28. اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.
0: أحلى ميوزك راح تسمعها على 95.8 إمارات FM.

0: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الإمارات FM.
1: اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة.

0: الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2xlhome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي صلاة الجنازة على جثمان المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله في مسجد زعبيل الكبير في دبي بحضور عدد من الشيوخ والمسؤولين وجموع غفيرة من المصلين. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنعقد النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء من 6 إلى 8 من أكتوبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة، وبحثت اللقاءات تعزيز التعاون والشراكات الثنائية ودعم العمل المتعدد الأطراف وجهود تحقيق السلم والأمن الدوليين. تستضيف العاصمة أبوظبي مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنك أبوظبي من 26 من سبتمبر الجاري وحتى 1 أكتوبر المقبل، امتدادا لجهود دولة الإمارات في تحقيق العدالة وتعزيز قدرة المجتمع الدولي على منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: تخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
5: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
6: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
7: ويانا كل يوم معلومة لها جو وكل جو لها حكاية، لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

يا هلا ويا مرحبا ومساء الخير والنور والسرور على كل من يسمعنا الحين عبر أثير إمارات FM الإذاعة الأجمل والأكمل. نرحب فيكم ونقول يا مسا بضبي محلاك والكل غالي يا حي ملقاك. خلكم معانا ويانا، ولأن اليوم ما يحلى إلا وانتو ويانا، واليمعة الحلوة ما تكتمل إلا ونحن وياكم. إذا طالع من الدوام ودربك طويل، وإذا تبى تفصل من ضغوطات الحياة، وإذا تبى تسمع معلومات وسوالف ومواضيع جديدة، وإذا أنتوا أيضا من عشاق الساحرة المستديرة، فأنتوا في المكان الصح. ويانا السوالف لها طابع مختلف ومميز. بكون معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والإخراج والتقديم، وهذا ويانا.

ويانا. كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا واللي يكم من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7. وفيانا بنبدأ وين نروح؟ خلونا نبدأ واليوم ويانا سالفة. يا جماعة تخيلوا هالموقف، يعني توقفون قدام المراية الصبح كل يوم، وهذا شيء وارد وشيء طبيعي جدا جدا، ولكن تكتشفون خلنا نقول انكم نسيتوا تلفوناتكم في البيت. الحين انت في اي مكان كذي ويالس طالع عمرك في المراية، وفجأة تحس انك انت نسيت تلفونك في البيت. شو اول شعور بيك؟ وهل تحسون كأن إيديكم بعيد الشر عن السامعين، إيديكم كأنها مقطوعة، ولا بتحسون براحة نفسية وفي نفس الوقت خلنا نقول شعور غريب بعض الشيء؟ خلوني بخبركم سالفة شخص، وهي سالفة حقيقية. يعني من فترة قرر إنه يسوي شيء الناس كلها تعرفه، إنزين، ديتوكس، ولكن ديتوكس خلنا نقول رقمي. يعني قرر يسكر كل حساباته ويقطع السوشيال ميديا بشكل عام، يعني لمدة أسبوع. قال بجرب هاي التجربة. فيقول في أول يومين كان يمسك التلفون، إنزين، بإيده ويحركه شي يمين ويسار، بس انه ما يفتح التلفون، ما يبطل التلفون يعني، انزين، ولا يدخل اي من المواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بس ماسك التلفون في ايده وكانها حركه خلنا نقول لا اراديه. وهذا الشيء من كثرة التعود، وكل شوي يحس انه شو، كل ما خلى التلفون يحس ان التلفون يالس يهتز او انه في رساله، فكل شوي يروح ويشوف التلفون. يقول ولكن شو الغريب في الموضوع، يقول في اليوم الرابع حسيت بإحساس فجأتي بدون أي سابق انذار، قال كان حد يصب على راسي ماي بارد. اكتشفت أن عندي 24 ساعة في اليوم. يقول أول مرة من سنين أشوف غروب الشمس مثلا بدون ما أجلس مثلا أنشغل بالتلفون، ولا أجلس أصور الغروب، إنزين، أو أني أصور ستوري مثلا. أول مرة يقول أتيمع مثلا في يمعة أهل كذي، ويالس على الغداء ولا على العشاء، وبدون ما أمسك تلفوني، بدون ما أنشغل في الإنستغرام، التيك توك وغيره وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي. فيقول حتى وأنا أكل اللقمة أنا مستمتع بطعم، يعني بطعم كل شيء جالس أكله، ولكن في المقابل يقول بعدين حسيت أو بديت أحس بعض الشيء بال، خلنا نقول بالعزلة، وصار يضيع في الشوارع حتى لأنه تعود على خلاص على الجوجل مابس، فحتى صار ما يستخدم الحين خلاص، يعني بيسوي أو يحاول يطبق معنى الديتوكس الرقمي، يعني يطبقه بحذافيرة مثل ما يقولون. فقاعد يحاول، إنزين، أنه خلاص ما يقرب من التلفون خير شر. حتى اتصالات ربعه قام يطوفها، بس لأن خلاص هو طلع من الجو، خلنا نقول من جو التلفون خلاص، يعني فصل بشكل يعني خلنا نقول بشكل تام. ففعلا شيء حس، قال بترجعون لعصر الطفولة والهدوء، ولا بتحسون انكم انتوا مثلا او انكم منعزلين عن العالم. هذا الشعور اللي هو وصفه. فمستمعينا بنروح لفاصل قصير، وبعدين خلونا نتعمق اكثر في هذا الموضوع. خلكم ويانا.
1: يا لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
2: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates mbd.com/marriottbonvoy.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ونكمل سالفتنا في ويانا. كنا نتكلم قبل الفاصل عن قصة شخص أو يعني منطلق القصة أو العبرة من هذه القصة أنه كان يتكلم عن الديتوكس عن السوشيال ميديا وكيف أنه هو جرب أنه يبتعد عن التلفون أو عن السوشيال ميديا لمدة أسبوع. طبعا واجه صعوبات كثيرة ومنها أنه خلاص صعب أنه يتأقلم، يعني لازم طول الوقت التلفون يكون حول هذا الشخص. وأكيد أغلبنا وكل اللي يسمعونا الحين يمرون في هذا الشيء. أكيد أنت الحين اللي جالس تسمعني في السيارة ماسك تلفونك، يمكن مع أن الواحد لازم ما يمسك تلفونه وهو يسوق، ويمكن تكون الحين جالس ويا ربعك ونفس الشيء، بدال ما تجلس تسولف وياهم جالس على التلفون. وصدق والله أحيانا نستغرب أنه دائما ما يلفت انتباهي، أحيانا أكون طالع في أي مكان، في مركز تجاري، في كوفي شوب، في أي مكان تكون جالس تشوف مثلا الناس جالسين على طاولة، يعني في مطعم، في كوفي شوب، جالسين على طاولة والمفروض أنهم يعني يتبادلون أطراف الحديث مثل ما يقولون، ولكن عادي انهم عادي تشوفهم يسولفون خمس دقائق، حتى ما يكملون خمس دقائق، وفجأة تلاقي ان الباقي الوقت عادي ان تمر ربع ساعة، عشرين دقيقة، كل واحد حاط الهيدفونز الايربودز شو ما كان وماسك التلفون، او حتى انه يكون يالس مع الشخص اللي وياه وعادي يكون على التلفون ومعلي على الصوت وقاعد يتابع مثلا فيديو ولا يطالع مباراة ولا يطالع أي شيء. فخلونا اليوم نسمع أصواتكم، نشوف كل واحد كذي يفكر مع نفسه بصوت عالي، هل حد فينا جرب هالشيء وقطع تلفونه فترة، أو خلنا نقول يعني يبتعد عن السوشيال ميديا، ما أقول إنه يبتعد عن التلفون لأن التلفون شيء أساسي اليوم، تحتاج يعني تحتاجه في كل شيء، للعمل مثلا، إذا بتروح من مكان لمكان تحتاج اللوكيشن. ولا تحسون إن اليوم العيشة بدون إنترنت وبدون السوشيال ميديا صارت شبه مستحيلة؟ لأن إذا البعض قال، خلنا نقول قال لا والله اليوم إننا الابتعاد عن الهاتف أو عن السوشيال ميديا بشكل عام، لأنه ما أتكلم عن التلفون بس عن التابلت بشكل عام، إذا أنت قلت إنه شيء مستحيل فمعناته بتودينا إلى نقطة الإدمان، وهو الإدمان الخفي. فهل اليوم صرتوا تفتحون الإنستغرام أو التيك توك حتى بدون هدف؟ وأتوقع الكثير منا يطيح في هذا الفخ. يعني أحيانا عادي أنك أنت مثلا تفتح الانستغرام، تفتح التيك توك وغيره، أو حتى السفاري، جوجل وغيره، ولكن تدخل بهدف البحث عن شيء معين، يمكن تدور على منتج، يمكن تبحث عن خبر، تبى تتأكد من خبر، تبى تتأكد من شيء، ولكن صار عندنا، خلنا نقول يعني أحاول أقرب يعني أجيب التشبيه، إنه صار الموضوع أقرب إلى شرب الماء. صدق ما علي، أنا رحتها أشرب ماي شوي. فصار الموضوع أقرب إلى شرب الماء. بتقولوا لي كيف؟ يعني الواحد، هذا الناس الطبيعيين عادي إنه يكونون طول الوقت غرشة الماي حوله وعلى طول بدون أي تفكير، غرشة الماي عدالك فأنت على طول تمسك الغرشة وتشرب الماي، ما تفكر، ما تقول أنا عطشان ولا مو بعطشان، تعرف أن هذا الشيء مفيد لصحتك وخلاص.

ويستوي الموضوع يعني خلنا نقول الفعل يستوي بشكل لا إرادي. ونفس الشيء هذا الإدمان الخفي اللي يستوي مع السوشيال ميديا، إن البعض خلاص يستوي منهمك ومتعمق إنزين في السوشيال ميديا بدون ما يركز إن هل أنا اليوم أمسك التلفون وأدخل على المواقع هذه ولا على أي لسه طالع الريلز هاي الفيديوهات القصيرة اللي أصلا يعني قريت من فترة أن هذه الفيديوهات القصيرة أصلا تسبب عفن الدماغ اللي هو المصطلح والمتعارف عليه البرين روت، أن حتى أحيانا هذيل الأشخاص تلاقيهم إذا يو دخلوا مثلا يشوفون فيديو توعوي فيديو تعليمي أو أي شيء ما يقدر مستحيل يعني ما يقدر يكمل فيديو مثلا مدته دقيقة ونص أو دقيقتين أو ثلاث دقائق، أو طبعا كل ما زادت المدة كان الموضوع صعب. حتى مثلا إذا يطالع مسلسل أو يطالع فيلم خلاص صار عنده ملل ما يقدر أنه يكمل خلنا نقول الفيلم هذا أو المسلسل اللي يالس يتابعه بسبب هذا الشيء. وبعدين تروح إلى نقطة أخرى أيضا، وأكيد كل اللي يسمعوني ممكن أنهم يتفقون مع هذه النقطة، واللي هي ضياع الأخبار. هل تحسون أنكم أحيانا لأنكم صرتم مدمنين على السوشيال ميديا وعلى طول الوقت يعني من أبليكيشن لأبليكيشن، هل تحسون أنكم أحيانا تضيعون وما تعرفون فعلا شو مستوي في الدنيا لو غبتوا هذا الأسبوع خلنا نقول، ولا تحسون أن أصلاً أغلب الأخبار على السوشيال ميديا والأشياء اللي قاعدة تستوي هي مثل ما نقول يعني خلاص أشياء تعودنا عليها أن تستوي، يعني الأحداث أو الأخبار اللي ممكن تستوي هي أخبار متكررة ومواضيع متكررة. والأغرب أيضاً أن بعدين يستوي أيضاً عندنا هذه المقارنة، خلنا نقول مقارنة الأجيال، أن هل جيلنا اليوم يقدر فعلا، ونسأل نفسنا هذا السؤال، هل فعلا اليوم جيلنا يقدر يعيش بدون تلفونات مثل ما كانوا الأوليين عايشين؟ يعني أهلنا خلنا نقول من 20-30 سنة، ما أقول التلفونات ما كانت موجودة ولكن ما كان في هاي خلنا نقول مثل ما اليوم في سمارت تي في، في سمارت أيضا يعني السمارت موبايل ممكن نسميه، كل التابلت هذه ما كان تلفون عادي في النهاية، تلفون فقط مثل ما أهلنا يقولون قبل أهم شيء إن تلفون يستقبل ويرسل، يعني حتى الSMS المسج يوم كنت تيجي الطرشة كنت تعاني. ولا خلاص احنا اطبعنا خلنا نقول بأطباع يعني التطور اللي قاعدين نعيشه، فصرنا خلاص عايشين في حياة رقمية بالكامل. ولكن فعلا تصدقون لو نيجي نسوي هاي المقارنة خلنا نقول يعني بين جيلنا وجيل الأوليين، ما بحدد أي جيل، ولكن الجيل القديم على الأقل يمكن كان يعرف كيف يقضي وقته، وخصوصا خلنا نقول دائما نسمع هاي الجملة وبتشوفون ان كيف الامور اليوم بتقولون طولت السالفة وهي قصيرة، ولكن فعلا اليوم سالفتنا مهمة جدا ان والامور مترابطة في بعض، ان كيف انت اليوم يمكن دائما نسمع الاطفال او الصغارية يقولون والله ملل، وهاي الجملة أو هاي الكلمة ترى لها يعني هي كلمة ممكن تعدي أو تمر مرور الكرام عند البعض، ولكن هي يعني خلنا نقول وقعها كبير جدا، لأن أنت لو تيجي تقول كيف أهلك كيف الأولين يدك يداتك وأهلك الأولين كيف كانوا عايشين أو كيف كانوا يكسرون هذا الملل، كيف كانوا يخترعون سوالف، بينما الجيل الحالي اليوم لو يلسوا دقيقتين بدون شاشة بدون تابلت تيهم ضيقة صدر، ولا الطفل ممكن يبتدي يصارخ ولا يعصب ولا يعني يكسر أي شيء حوله ويضارب أي حد. وحتى الكبار، حتى الكبار اليوم اللي خلاص خلنا نقول اتطبعوا بهذه الأطباع انزين، صار أيضا عندهم نفس المشكلة، إن عادي مثل ما قلت تكونون في مول في كوفي شوب

0: شوب في ميلس في أي مكان أو في أي ملتقى، ولكن التواصل دائما شبه معدوم. مكملين معاكم مستمعينا في برنامجنا وبرنامجكم ويانا، بنروح لفاصل قصير وراجعين، خلكم ويانا.
1: أحيانا لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل، ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة جزء من M42.
2: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
3: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
1: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
2: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت. اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة. المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
3: ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

رجعنا لكم مستمعينا في برنامجنا وبرنامجكم ويانا. كنا نتكلم قبل الفاصل عن سالفة أن كيف الواحد يبناها بطريقة قصة شخص فعلا أنه قطع السوشيال ميديا أو سوى ديتوكس، وأنه كيف فعلا اليوم الناس صار صعب عندها أن تعيش بدون السوشيال ميديا. تكلمنا قبل الفاصل عن المقارنة بين الجيلين، ولكن أيضا هذا الموضوع يأخذنا إلى مواضيع أو محاور أخرى في نفس الموضوع، فمثلا عن فلسفة التصوير، ودائما هاي يمكن نكررها في أغلب برامجنا ونطرح هذا الموضوع، إن وايد منا اليوم ما يستانس في المكان أو في السفرة إلا إذا صورها. وفعلا تشوفون لو تروحون جالسين في أي مكان تشوفون مثلا في ناس تحاول أنها تسولف مع الناس اللي جالسين وياها، مثلا الأصدقاء الصديقات الأهل جالسين مع بعض، ففي شخص يحاول أنه يبادر ويسولف وكذا، وفي شخص منهمك في التصوير لدرجة أن الأكل أحيانا يبرد، حتى العرض اللي مسوينه يخلص العرض وهو بعده جالس يحاول يصور ويعدل الزاوية والكاميرا والفلتر. ولكن سؤالنا بصراحة وبكل صراحة اليوم، كم مرة رحتوا مطعم كشخة ومكان حلو فاين داينينج وغيره وطلعتوا منه وما استمتعتوا بالطلعة، ما استمتعتوا بأي شيء، كثر ما استمتعتوا بس يعني خلنا نقول بالصور بس اللي صورتوها عشان آخر اليوم أشغل السوشيال ميديا ويلا وقعد أسوي بوست على حق كل الصور اللي أنا صورتها. ففي النهاية إنه فعلا تحس إنك أنت ما عشت اللحظة. فمتى آخر مرة، يعني بينكم وبين نفسكم الحين، متى آخر مرة عشتوا لحظة بدون ما تفكرون حتى كيف بتوثقونها في الستوري؟ مع أني ما أقول إن الواحد ما يصور، لأن عادي يعني ممكن أنا اليوم مثلا أسافر مكان وأجلس أصور، ولكن أحتفظ بالصور لنفسي، وفي نفس الوقت ما أخلي بعد موضوع الصور أو موضوع التصوير ياخذ حيز أكبر من حجمه، لأن أحيانا أيضا تعرفون نروح بالنط لمحور آخر واللي هو خوارزميات البرامج أصلا، اللي هي تتحكم، هل هي أصلا تتحكم فينا ولا نحن اللي نتحكم فيها؟ لأن مرات تحس أن التلفون فعلا بدأ يقرأ أفكارك، وخصوصا يوم تجلس تبدأ تسولف، يعني الحين أنت خلاص ممكن تكون تركت التلفون على صوب وبديت تتعمق في الحديث مع الشخص اللي يالس أمامك، ولكن مجرد ما تمسك التلفون، شوف الخبث وين، أنا مجرد ما تروح تمسك التلفون في نفس الدقيقة يطلع لك مثلا وانت تسوي سكرول او اول ما تدخل يطلع لك اد على طول عن الموضوع، مثلا كنت تتكلم عن دولة معينة تبى تسافر لهاي الدولة، او يطلع لك عروض سفر، او تطلع لك امور، وهاي الأمور بترجع بتشتت تفكيرك وما بتخليك فعلا وبتسيطر عليك، فما بتستوي أنت المسيطر في هذه اللحظة، فبيخليك أيضا خلنا نقول تبتعد أو تترك الحديث مع هذا الشخص اللي أنت جالس تتكلم معه وتروح تركز في التلفون وسكرول ويمر الوقت. وهذا الشيء أيضا يؤثر، تشوفوا يعني هو كل شيء يسبب أو يؤدي إلى شيء، فهذا الشيء بيؤدي طبعا على مثل ما نقول يعني أن علاقاتنا الاجتماعية ما راح تكون مثل السابق. ودائما نسأل نفسنا هذا السؤال، هل السوشيال ميديا اليوم تخليك تشوف يعني أن هي تقرب الناس من بعضها ولا تبعد الناس عن بعض؟ في ناس تقول والله السوشيال ميديا تخليك تقرأ أخبار ناس مثلا اللي في قارة أخرى ولا في بلد ثاني، بس أنت يمكن ما تعرف شو اللي مستوي ويا جارك ويا ربيعك ويا الشخص اللي يالس وياك الحين، الشخص اللي عايش معاك في نفس البيت. فهل اليوم تحسون أن خلنا نقول برامج التواصل
برامج التواصل الاجتماعي بشكل عام قربتنا من بعض، قربت الناس من بعض، ولا العكس؟ صار أحيانا الواحد يجلس ويا هلا وكل واحد عينه على تلفونه وفعلا مطنش الثاني. ولكن يا جماعة بعد كل هالسوالف، من اللي يقول اليوم أنا أصلا موظف في السوشيال ميديا وما أقدر أستغني عن السوشيال ميديا؟ ليش؟ لأن يعني مثلا قد يكون هذا الشخص أيضا خلنا نقول بالنسبة له السوشيال ميديا مصدر أو باب رزق له، ولكن يقول لك خلاص أنا ما أقدر أستغني عن هذا الشيء. ولين اللي فعلا جرب وانصدم بالواقع الجميل. خلونا فعلا اليوم قبل ما نختم هذه الفقرة نحط النقاط على الحروف. تكنولوجيا اليوم أو تكنولوجيا العصر تعتبر نعمة كبيرة، هي سهلت حياتنا، قربت البعيد وخلت العالم كله في يدينا، لكن الحلاوة تكمن وين؟ في الموازنة. السوشيال ميديا لازم يعني نعتبر، يعني خلني أجيب التشبيه، السوشيال ميديا لازم يكون خادم بالنسبة لك مش سيد، يعني يخدمك المفروض ولكن ما يتحكم فيك، ما يكون هو الآمر الناهي في حياتك وما يكون هو المسيطر خلنا نقول. فمش معقولة يعني حياتنا كلها تختصر في شاشة صغيرة ونطوف أجمل اللحظات ويا أهلنا عيالنا ربعنا الحقيقيين، مب خلنا نقول الأصدقاء اللي الواحد يعني مخترع يعني يخترعهم، أو خلنا نقول في الفيرتشوال رياليتي في العالم الافتراضي، يعني هذا شيء صعب ترى. يمكن اليوم مش مطلوب منكم كلكم مستمعينا أن تسوون ديتوكس أسبوع وتقطعون التلفونات، ولكن نصيحة خلنا نقول من القلب للقلب. فالنصيحة هذه جربوا تفصلون نص ساعة بس في اليوم، يعني شوفوا نص ساعة، يعني الحين اللي في السيارة جالس يسمعني خلاص خلك يجلس يسمع البرنامج، بنحط لك أغنية حلوة شوية كذي، حاول تفصل، وهذا هو بيكون يعني خلنا نقول نوع من التحدي. معنا اليوم في أو في برنامجنا في برنامج ويانا عندنا فقرة أصلا اسمها تحدي ويانا، ولكن هذه يلا اعتبروها تحدي أيضا، إن نص ساعة بس لا تصكون تلفوناتكم. شو ما كنتوا تسوون، اللي يالس في اللي يتمرن في الجيم، اللي الحين يالس يسمعني في السيارة، اللي يالس في كوفي، في أي شيء، حاول إنك أنت تنشغل بس لمدة نصف ساعة في أي شيء ثاني. ترى فعلا يعني خلوا التلفون صامت شوي، طالعوا السماء، تأملوا، سولفوا مع الشخص اللي يالس حذالكم، يعني بدون ما حد منكم يلتفت خلنا نقول لهذه الشاشة. ترى في النهاية الأيام اللي تروح ما ترجع، والذكريات الحقيقية تنطبع في القلوب مو في الستوريات اللي تختفي بعد 24 ساعة. فهذه كانت سالفتنا اليوم، نتمنى أنها لامست شيء من تفاصيل خلنا نقول حياتكم. والحين خلونا ناخذ فاصل قصير شيء، نشرب كوفي، أنا مجهز قهوتي، وراجعين لكم في الفقرة الجاية، فلا تروحون بعيد وخلكم ويانا.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى ضرورة الإبقاء على قوة دولية ترعاها الأمم المتحدة في جنوب البلاد بعد انتهاء ولاية قوة

0: الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية، وأضاف في مقابلة مع شبكة CNBC أنه لن يكون بإمكان أحد تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود أو تقديم خدمات الهبوط إليها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيستبعد من نظام الدولار. ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدول أعمال حافل بالاجتماعات مع قادة من 4 قارات خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم. ومن المتوقع أن يبدأ ترامب اليوم بإلقاء كلمة أمام المندوبين المجتمعين قبل أن يلتقي بما لا يقل عن 11 من قادة العالم، سواء بشكل ثنائي أو جماعي. دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الدول الأعضاء في التكتل إلى الإبقاء على سياسة العقوبات المفروضة على روسيا ومواصلة الضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا. لقي شخصان حتفهما وفقد 4 آخرون في اليابان جراء أمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات أرضية تسبب فيها إعصار دوغوان في مناطق حول طوكيو. وضرب الإعصار مقاطعتي تشيبا وكاناجاوا المتاخمتين لطوكيو، ما أدى إلى تضرر عشرات المنازل وغمر الطرق بالمياه، فضلا عن تعطل خدمات السكك الحديدية والرحلات الجوية المحلية مؤقتا. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
1: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
5: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام، معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه، ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
6: ويانا معلومة سريعة يمكن تغير لك فكرة. ويانا

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا واللي يكون من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 مكملين في ساعتنا الثانية ومع جيشن مال التجهيز للمدارس أسهل وأسرع وأحلى. جيشن مال يقدم لكم منتجات وتشكيلات مدرسية عالية الجودة مع رسومات وشخصيات كرتونية محبوبة عند الأطفال. عندهم أيضا حقائب ظهر وحقائب ترولي وأنواع مختلفة من اللانش بوكس. زوروهم في ياس مول ومارينا مول والوحدة مول ودلما مول والعين مول. وأيضا جيشن مال يقدم مسابقة, طبعا تقدرون ترسلون كلمة كيبلينج بالعربي أو بالإنجليزي KIPLING طبعا مع الاسم الثلاثي ورقم الهاتف طبعا على ثلاث ستات من اتصالات أو دو. والجائزة عبارة عن حقيبتين, طبعا كل فايز بياخذ حقيبة من كيبلينج من براند كيبلينج, طبعا الحقيبة بقيمة 495. مرة أخرى تقدرون ترسلون كلمة كيبلينج مع الاسم الثلاثي ورقم الهاتف على 336. طبعا الجائزة مقدمة من جيشن مال وعبارة عن حقيبتين, كل فايز يستلم حقيبة من كيبلينج بقيمة 495.
1: كانت المباراة طلعنا لكن الآن أيضا خلصنا اللي علينا, خلاص خلنا حبنا بيدينا ما بحد تمام الآن المباراة 2 الآن عن طريق البرنس عن طريق الأول. أيوة يا برنس, ما تديها يا برنس من الأول يا برنس, كرة الحقيقة تلعب على طول عرض الملعب وتوصل لعدنان من المارد خميس سعد. يا سلام يا سلام, فرحتكم تبكون تفرحون ما بشك لأن المباراة من بوبادي الدبي الشارع عثمان الملقي والراس وخلي الجرى من الحين في كل مكان وفرحوا غنوا وقولوا جولوا سووا كل شيء ما في شيء. مباراة الحقيقة رايحة وحلوة ودا حلو وهدف يد اثنين في مرمى الكويت الإمارات لا شيء. يا سلام يا أولاد يا سلام يا أولاد, عدنان الطلياني فين

نرحب فيكم مستمعينا ونقول منصور يا الأبيض. طبعا في فقرة الملعب ويانا والعرس الخليجي الكروي يفتح أبوابه طبعا في يوم الغد، ويتزامن أيضا مع انطلاق هذه النسخة الاستثنائية من خليجي 27 في عروس البحر الأحمر في جدة طبعا في المملكة العربية السعودية، ومع أيضا احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي 96 طبعا، ليجتمع الفرح طرب الملاعب في موعد كروي لا يعوض لكل أبناء الخليج العربي. طبعا تستضيف أيضا ملاعب جدة وملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة وملعب أيضا الأمير عبدالله الفيصل مباريات البطولة من خلال الفترة طبعا من يوم الغد من 23 سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر بمشاركة المنتخبات الثمانية طبعا، وبطولة كاس الخليج بطولة مب عادية. هاي تاريخ وحكاية شعب بدت من عام 1970 في البحرين طبعا في دانة الخليج، ويومها فاز المنتخب الكويتي بأول لقب البطولة.

هاي كانت وبتظل مثل ما يقولون يعني بتتم هي السفرة اللي تلم شمل الأهل والربع من كل دول الخليج. وطبعا إذا جينا نتكلم عن زعيم البطولات في الخليج هو المنتخب الكويتي الأزرق، طبعا هو أكثر منتخب حظا بالألقاب برصيد 10 بطولات، ودائما حضور المنتخب الكويتي غير. والألقاب متفرقة طبعا، منتخبات العراق والسعودية وقطر محققين أيضا أرقام قياسية، وكلهم خذوا البطولة من 3 أو 4 مرات، بينما المنتخب يتقاسم طبعا المنتخب العماني والمنتخب البحريني أيضا قائمة الشرف ببطولات غالية لا تنسى. والإمارات الحبيبة بعد لها صولات وجولات وبريق خاص ببطولتين عفوا غاليتين طبعا في 2007 في خليجي 18 واللي كانت في الإمارات، وأيضا خليجي 21 في عام 2013 في البحرين. نتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخبنا، وخلونا نسمع الأغنية ونرجع نتكلم عن حظوظ المنتخبات في كأس الخليج.

0: صباح الخير أبو ظبي. الأجواء الصحية مبشرة في كارفور، بنرتب الممرات ومناطق الكاشير وبنقرب لكم الخيارات الأفضل، والعلامة التغذوية موجودة على أكثر من 660 منتج، وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات، وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها، وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح. نحتفي بالأبطال اللي يخلون بوظبي أصح. الحياة الصحية في بوظبي منو بطلنا الياي.
1: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.
2: ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

رجعنا لكم مستمعينا من جديد في برنامجنا وبرنامجكم ويانا. هذه الأجواء، هاي الأجواء اللي صدق أنا يا لسه ترياها. أنا من بعد كأس العالم كنت أتريا كأس الخليج. عاد كأس الخليج له طابع خاص عندنا نحن. إحنا كأس الخليج بالنسبة لنا في الخليج هذا كأس عالم، بس هذا مالنا نحن بروحنا، يمثلنا نحن. نحن اللي نحط الأسس والقواعد في هذه البطولة، بطولة خليجية خالصة 100%. طبعا المجموعة الأولى مجموعة العمالقة والتاريخ، طبعا تضم الأزرق الكويتي والأحمر العماني وأسود الرافدين المنتخب العراقي والصقور الخضر المنتخب المستضيف طبعا منتخب المملكة العربية السعودية. ونروح إلى طبعا المجموعة أيضا الثانية في خليجي 27، طبعا أبيضنا الحبيب منتخب الإمارات وأيضا عنابي قطر، أبطال آسيا مرتين على التوالي، والمنتخب البحريني الأحمر البحريني صاحب اللقب، وأيضا المنتخب البحريني يسعى إلى أو على الحفاظ على اللقب، وأيضا المنتخب اليمني. أنا بالنسبة لي المنتخب اليمني هو الحصان الأسود في هذه البطولة. نروح وخلونا نتكلم عن حظوظ المنتخبات اليوم في كأس الخليج، بس خلنا نشوف الوقت يسعفنا لأن عندنا فاصل أيضا، ونطلع للفاصل الديني. خلنا نشوف نشوف نشوف نشوف. مستمرين معاكم مستمعينا، ولكن بنروح لهذا الفاصل القصير وبنرجع لكم إن شاء الله. بنروح لفاصل الديني وبنرجع نشوف أو نكمل ونستعرض أيضا حظوظ المنتخبات المشاركة في خليجي 27. فاصل وراجعين، خلكم معنا.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك. هدفها رضاك. إمارات FM.

0: استقبل أبو ظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبو ظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من 6 إلى 7 أكتوبر في مركز أدنك.
1: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت. اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.

ويانا. كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا في برنامجنا وبرنامجكم ويانا واللي يكون من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7. بصراحة شو يخطر في بالكم إذا سمعتوا كلمة أثاث فاخر؟ أكيد هي في بالكم دام فخم فهو غالي وسعره نار، لكن خلوني أخبركم شيء، إذا تبون فخامة حقيقية من رخام وخشب صلب وتصاميم راقية تعيش معاكم سنوات طويلة وأسعار مدروسة، بخبركم عن 2XL هوم واللي يقدمونه لكم مفهوم الفخامة والرقي والسعر اللي يناسب ميزانيتكم. 2XL هوم مسوين خصومات تبدأ ما بين 25 وحتى 75%، وهذه فرصتكم طبعا بأثاث فخم وسعر زين. تقدرون تزورون فروعهم أو تتسوقون عبر الأونلاين 2XLHome.com. تطبق الشروط والأحكام.

هنا منبع الخطورة، هنا صناعة الأهداف، هنا عامر على الجهة اليمنى أحد أفضل لاعبيه وضمن قائمة أفضل خمسة لاعبين في كأس العالم للشباب. هذا هو عامر، عامر لعمر، عمر لخميس، خميس يا سلام، الله الله، كرة لعمر راح يدوخ خم الشاعر لعامر، عامر لعمر، عمر لمن؟ لسمعة.

رجعنا لكم مستمعين في برنامجنا وبرنامجكم ويانا، ورجعنا للملعب وكاس الخليج. يا سلام. طبعا تكلمنا قبل الفاصل عن نبذة بسيطة عن تاريخ كاس الخليج، ولكن اليوم والأهم، منو تتوقعون؟ هذا السؤال الأصعب، دايما صعب التكهن. يعني أنت ممكن تتكهن ببطل كاس العالم، كاس آسيا، أي بطولة إلا كاس الخليج ما تعرف البطل إلا في النهائي لين آخر دقيقة. طبعا نروح للمجموعة الأولى، مجموعة العمالقة، والتاريخ مثل ما ذكرت الأزرق الكويتي والأحمر العماني وأسود الرافدين، المنتخب العراقي والمنتخب المستضيف منتخب المملكة العربية السعودية الصقور الخضر. طبعا منتخب الصقور يدخل المنتخب السعودي البطولة وعينه على اللقب، مستغل طبعا عاملي الأرض والجمهور، وتتزامن مباراته طبعا الافتتاحية الكبرى غدا يوم الغد أمام الأزرق الكويتي مع اليوم الوطني السعودي طبعا 96. فالمنتخب السعودي ينتظر الدعم الأكبر من جماهير الأخضر. فمنتخب السعودية حظوظة خلنا نقول وافرة وكبيرة للعبور بعيدا، وخصوصا والمفارقة أن آخر بطولة توج فيها المنتخب السعودي كانت خليجي 16 في الكويت، ولكن متى؟ 2003. ويعني أنا فعلا البطولة هذه خلنا نقول بطولة شبه بطولة مستعصية على المنتخب السعودي. نروح إلى أسود الرافدين، المنتخب العراقي حامل اللقب، أيضا أحد حاملين اللقب التاريخيين.

أحد أبرز المرشحين دائما في بطولات الخليج ويمتلك كتيبة قادرة على الذهاب حتى النهاية. المنتخب العراقي منتخب خلنا نقول منتخب شاب، منتخب يمتلك مجموعة وتوليفة رائعة طبعا من اللاعبين الشباب وخصوصا اللاعبين المحترفين في أوروبا. وغير كذي منتخب العراقي طبعا مثل ما نعرف بطل آسيا في عام 2007، وأيضا بطل لكأس الخليج الأخيرة اللي كانت أيضا استضافها أو استضافتها العراق. ولكن يبقى المنتخب العراقي دائما يعني حاضر في هذه البطولات وفي المواعيد الكبرى، وخصوصا خصوصا أن المنتخب العراقي وأيضا المنتخب السعودي المنتخبين هذيلا راجعين من كأس العالم مؤخرا، أيضا منتشين من بعد المشاركة في كأس العالم. طبعا يستهل أيضا المنتخب العراقي مواجهته الأولى عفوا ضد المنتخب العماني، واللي بتكون أيضا بالنسبة لهم مفتاح للتمسك بالصدارة. أما المنتخب العماني، المنتخب اللي عودنا دائما على خلق المفاجآت والظهور بمستويات خلنا نقول فوق الرائعة في كؤوس الخليج، ويمتلك انضباط تكتيكي عالي يجعله منافسا شرسا على بطاقة التأهل. أما الأزرق الكويتي زعيم البطولات الخليجية صاحب العشر بطولات يسعى لاستعادة أمجاده ومصالحة جماهيره العريضة، ودائما ما تكون شخصية المنتخب الكويتي حاضرة بقوة مهما كانت الظروف. كلنا نعرف الظروف اللي مرت فيها الكرة الكويتية خلنا نقول في 15 سنة الماضية، ولكن المنتخب أو الأزرق الكويتي دائما على دائما يكونون على الموعد في بطولات الخليج، بالرغم من أن أغلب المحللين خلنا نقول وأغلب النقاد دائما يقولون أن المنتخب يمكن الكويتي في الآونة الأخيرة يدخل بطولات، يعني كانت بطولة الخليج أو حتى تصفيات كأس العالم أو تصفيات أو بطولة كأس آسيا، دائما المنتخب الكويتي يدخل البطولة وكأن ما يكون في خلنا نقول تحضير من تحضير عفوا جيد من قبل المنتخب، ولكن دائما وأبدا صعب أنك أنت تتكهن بالبطل أو تتكهن بأي منتخب شو ممكن أنه يسوي في بطولة الخليج وخصوصا الأزرق الكويتي.

ونروح للمجموعة الثانية. طبعا المجموعة الثانية اللي تضم منتخبنا الوطني الأبيض الإماراتي، عيال زايد، وأيضا عنابي قطر بطل آسيا مرتين على التوالي، والأحمر البحريني صاحب اللقب طبعا، واللي يسعى للمحافظة على لقبه الخليجي، وأيضا المنتخب اليمني، واللي أنا أعتبر الصراحة ببدأ يمكن بالمنتخب اليمني في هذه المجموعة. فالمنتخب اليمني أنا أشوفه هو الحصان الأسود اللي يسعى لتقديم صورة مشرفة وإسعاد جماهيره الوفية واللي تحتشد خلفه في كل محفل خليجي، ويمتلك أيضا القدرة على خلق المتاعب لكبار المجموعة، وخصوصا أن هذه المشاركة يمكن المشاركة أنا ممكن أعتبرها استثنائية للمنتخب اليمني، وخصوصا أن في هذه البطولة يمتلكون مجموعة من اللاعبين لأول مرة، يمكن المنتخب اليمني يمتلك مجموعة من اللاعبين اللي محترفين في الدوري السعودي، الدوري البحريني، الدوري الكويتي، وأيضا في أوروبا. فيمكن اليوم المنتخب اليمني بيشكل خطورة، ويمكن يذكرنا بالمنتخب العراقي قبل كم سنة. نروح لحامل اللقب الأحمر البحريني، يدخل طبعا دفاعا عن لقبه وبروح قتالية عالية مثل ما عرفنا ومثل ما عهدونا أبناء البحرين في المواعيد الكبرى، ومواجهتهم الأولى بتكون ضد منتخب قطر طبعا، واللي بتحدد خلنا نقول معالم الصراع في هذه المجموعة. أما العنابي فهو بطل آسيا المتمرس على البطولات، خلنا نقول المجمع، دائما في البطولات المجمعة منتخب قطر دائما يضع بصمته، واللي يمتلك طبعا هوية لعب واضحة وخبرة ميدانية هائلة في التعامل مع مباريات خروج المغلوب، وخصوصا أيضا المنتخب القطري أيضا عائد من بطولة كأس العالم. ونروح للأبيض الإماراتي، يدخل البطولة بطموحات عالية وعناصر مميزة طبعا، تبحث عن فرض إيقاعها وخطف إحدى بطاقتي التأهل عن جدارة. طبعا منتخبنا الأبيض، يمكن منتخبنا اليوم حظوظه عالية، طموحنا دائما عالي، وهالمرة يمكن الطموح وصل يعني إلى حد كبير. تشكيلة شابة وخبرة الكوتش زلاتكو دالتش طبعا المدرب، واللي مش غريب على أو عن ملاعبنا طبعا، المدرب القدير زلاتكو دالتش، المدرب اللي المتوج مع الزعيم العيناوي طبعا ببطولات، وأيضا خلنا نقول ما ننسى تاريخه أيضا المشرف مع المنتخب الكرواتي في كأس العالم، هو وصيف العالم في 2018، وأيضا في قطر في مونديال قطر 2022، وأيضا في المونديال الأخير. أتوقع يعني اليوم نحن ندخل مع الكوتش زلاتكو دالتش بطموح مختلف، ونتمنى طبعا أن تكون بطولة الخليج هي، احنا نسعى لللقب ونتمنى اللقب، وأيضا نتمنى أنها تكون خير استعداد لكأس آسيا أيضا المقامة في المملكة العربية السعودية، والتي بتكون كأس آسيا 2027 في شهر يناير القادم. أتوقع يعني المدة كافية ووافية أيضا أن يجرب اللاعبين في هذه البطولة، وخصوصا ولا سيما طبعا خلنا نقول من بعد 5 جولات من دوري أدنك للمحترفين، شفنا القائمة اللي تضم أسماء جديدة للمنتخب، خلنا نقول يعني دماء جديدة، روح جديدة، ونتمنى أن نرى أو ينعكس ذلك أيضا في أرضية الملعب، أن نشوف روح مختلفة للأبيض الإماراتي في أولى الاختبارات اللي سوف يضع فيها طبعا مدربنا المدرب القدير زلاتكو دالتش. مثل ما قلنا المنتخب السعودي حظوظه وايد قوية بحكم الأرض والجمهور، وتزامن البطولة أيضا يوم الغد يعني مع احتفالات اليوم الوطني، يعني الشعب السعودي كله بيكون وراهم صف واحد. ودائما الأخضر عودنا يعني
مهما تختلف الأسماء تبقى الهوية هوية المنتخب السعودي. أما بالنسبة مثل ما قلنا للعراق فأيضا منتخب قوي ومتمرس ودائما يدخل أي بطولة وهو حاط عينه أنه يروح بعيد. لياقتهم البدنية وروحهم القتالية بتخليهم دائما أو بتخليهم مرشح دائم للذهب. منتخب العماني منتخب ثقيل، تنظيم الدفاعي وارتداداته السريعة تخليه عقدة لأي فريق كبير، وكلنا نتذكر المنتخب العماني والأداء يمكن الخرافي كان في خليجي 17 وفي خليجي 18 حتى توجوا باللقب في خليجي 19، فعندهم قدرة عجيبة دائما على قلب الطاولة. أما المنتخب الكويتي فهو التاريخ يوقف دائما مع الكويت. صحيح قلنا مر المنتخب الكويتي بفترات صعبة، ولكن دائما عندهم القدرة العجيبة على أيضا قلب الطاولة، لأن بطولات الخليج هي ملعبهم التاريخي ودائما يظهرون بشخصية البطل العنابي بطل آسيا وخبير البطولات المجمعة. استقرار فني وذكاء لاعبين في التعامل مع الدقائق الحاسمة، والأحمر البحريني حامل اللقب ويدخلون بكل هدوء وثقة. عندهم مثل ما نقول يعني جنس عالي من اللعب الجماعي والروح القتالية العالية اللي ما تهدى لين آخر دقيقة. أما المنتخب اليمني الحصان الأسود اللي الكل بيحسب له ألف حساب هالمرة، لأن دائما يخطف أو يخطفون النتيجة من الكبار متى ما كانوا في يومهم. طبعا تبدأ مباريات الافتتاح غدا يوم الأربعاء، طبعا الموافق 23 سبتمبر تبدأ المباراة الأولى بين العراق وعمان الساعة 5:30 بتوقيت مكة المكرمة، 6:30 بتوقيت الإمارات، وأيضا مباراة خلنا نقول مباراة السهرة المباراة العودة السعودية والكويت الساعة 10 بتوقيت عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. نتمنى كل التوفيق لرجال الأبيض.

موسم الإنفلونزا قد بدأ، لكن حماية نفسك وأحبائك أسهل من أي وقت مضى. احصل على لقاح الإنفلونزا مجانا في أي من عيادات صحة في أبوظبي والعين، سواء لك أو لأفراد عائلتك. خذ خطوة بسيطة للحفاظ على صحتك والوقاية من الإنفلونزا هذا الموسم. زوروا أقرب عيادة من عيادات صحة واحصلوا على لقاح الإنفلونزا مجانا. عيادات صحة لتبقوا بصحة وعافية طوال الموسم.

مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا، كانت حلقة جميلة ومفعمة بالحماس والحيوية في برنامجنا وبرنامجكم ويانا، واللي يكم من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7. كنت معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج. نشوفكم على خير إن شاء الله.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. بلغت القيمة الإجمالية للمنازعات المحالة إلى مركز أبوظبي الدولي للتحكيم حتى 30 من يونيو الماضي 985 مليون درهم، لتقترب من حاجز المليار درهم، ما يعكس تنامي إقبال الشركات المحلية والدولية على خدماته ويرسخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة لتسوية المنازعات التجارية. تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 12 يوماً، وبلغ سعر خام برنت تسليم نوفمبر $100.34 للبرميل عند التسوية، منخفضاً 3.14%. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر إلى $95.78 للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 13% إلى $4,357.31 للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 17% إلى $66.48 للأوقية، وصعد البلاتين 18% إلى

0: $1,811 فيما زاد البلاديوم 17% إلى $1,309. الخبر الأخير، فتحت شركة جوجل التابعة لألفابيت باب الطلب المسبق لأجهزة جوجل بوك، وهي فئة جديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتميزة لمستخدمي نظام أندرويد وتعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي ونموذج جيميناي التابع للشركة. تبدأ أسعار الأجهزة الأولى التي تصنعها شركات أيسر وأسوس وديل وإتش بي ولينوفو من $899، وتعمل بمعالجات من إنتل وكوالكوم مع عمر بطارية يصل إلى 14 ساعة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: في إمارات الدولة:
2: أبوظبي 39-27، دبي 39-28، الشارجة 39-26، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-28.
3: اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.
4: فخورين بالإمارات.
5: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
4: فخورين بالإمارات.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3

0: 4444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة لوتا.
1: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي، وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل، أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
4: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
4: فخورين بالإمارات.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اطفأت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: Danke.
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هي تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر؟
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا،
1: نسمعكم،
3: نناقشكم،
1: وانتم جزء من السالفة.
3: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
3: من الآخر.

0: صالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-27، دبي 39-28، الشارجة 39-26، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-28. اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
1: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

تحب التغيير؟ تدور على جديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. And now, I'll stand by for some music. Really good music.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
4: فخورين بالإمارات.
5: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
4: فخورين بالإمارات.
6: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

ليكوس رحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية. اتميز واسمعها. إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين لا عاد، إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف تتحرينا مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق، ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
5: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور، وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات ترد على الرسائل وأنا سوق.
5: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفة نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
5: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة. أوعج.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: אוקיי? גזיל בנות.
1: لحظات حلوة فيها الأمل فيها السعادة والفرح ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى إمارات FM.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-27، دبي 39-28، الشارجة 39-26، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-28. اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا.
2: أخ منك
0: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى.
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة لوتا.
1: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
4: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: شكرا.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: ومتت
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك

0: إقالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-27، دبي 39-28، الشارجة 39-26، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-28. اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
1: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

موجاتنا في كل مكان. بوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تقدر تدندنها وتشاركها وتهديها
3: إمارات FM تسمع وكأنك تعرف.

وعيونه وساره مزتك تدمير روح ولشوفتك ملتاح مع مويه انا مع مويه يا راحتي ودواي صوتك وهمسك ناي لمرك انا من صار.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريق؟ تابعنا على انستغرام امارات اف ام

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين، لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف تتحرينها مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق،
6: ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
6: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور. وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
5: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
5: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة، أوعج.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

0: المساء له حكاية
1: من 5 لين 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
0: مسانا أحلى
2: منك
0: وانت ويانا.

0: مجنون.
1: أخبار.
2: الشيخ محمد بن زايد الهيان رئيس الدولة حفظه الله.
1: مواضيع متنوعة. ألعاب. تواصل. أغاني. إمارات اف

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة لوتا.
1: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015 وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013

0: أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
2: دانات من بلادي.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

موجاتنا في كل مكان الآن 94.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: تعرفوا
1: هالأغنية؟ تخيلتها بلحن غير لحنها؟
2: يا مكثرة في فؤادي.
1: جرب بصوتك ودندنها.
3: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

0: لقطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا تفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رساله امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظه نحن وياكم.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

الهوى هواكم وجواء نتحلى معاكم إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم
2: نناقشكم
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.